ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من

فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته ولا مسافرا إلا رددته ولا

سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ربي نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره، ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم إنا نعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. حسبنا الله لا إله إلا هو، عليه توكلنا، وهو رب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم عافنا في أبداننا
اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، ونعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، نشهد أن لا إله إلا أنت، نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن شر الشيطان وشركه، وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم. اللهم أنت ربنا، لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا. اللهم أجرنا من النار، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، فأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.

0: يعني من بسر داهات لسر فطرتي إسلامه وشيد الصوزي وإخلاص كبريتي لا إله إلا الله وديني بيغمبرمان محمد صلى الله عليه وسلم لسر ملتي باوكمان إبراهيم بيغمبر عليه الصلاة والسلام كلاي دابو لبطال وبو حق مسلمان بو لهاو بشدانران نبوى
1: سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده
0: هركسك لروجك دا صد زار بلي باچيو بيگردي استايش بو خدايا اوا گناه كاني دسريتوا اگر چي وكو كفي درياج وابيت

0: ذكري بيانيان بيانيان.
1: أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا.

وعملا متقبلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور.

خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زينة عرشه،

0: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. عن شداد بن أوس
1: رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم
0: قال
1: كفرميتي
0: سيد الاستغفار
1: قولترين استغفار
0: أن تقول
1: أما يكبلي
0: اللهم أنت
1: خواهي تو پروردگاری منی
0: لا اله الا انت خلقتني
1: هیچ خوایک نیه جگل تو
0: و انا
1: تو من درس کردو و منیش بندی تو
0: و انا على عهدك و وعدك ما استطعت
1: ولسر او پیمان و عهد بر دوامم کداوم پید او اندی بتوانم
0: اعوذ بك من شر ما صنعت
1: پنات پیدگرم لخرابيك كأنجامم داوى
0: أبوء لك بنعمتك علي
1: دان دنيم بهمو ناز نعمتكانت كبيت بخشيوم
0: وأبوء لك بذنبي
1: واعتراف بقناها كانش مدكمو توبو بشيمانم لي
0: فاغفر لي
1: خوايا ليم خوشبا
0: فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت
1: شنك هيج كز لقناهان خوشنا بيت جغلتو
0: قال
1: دليد
0: ومن قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة
1: هركز بياني بإيمان باور دلنيايا و أم استغفار داوي لخوش بونا بخويني و بيش أوي إيوار دابي و بمري بيغنبري خوا صلى الله عليه وسلم فرموي أو بدلنياي لأهلي بهش دبيت
0: ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة
1: وأجر إيوار خويندي أو شو مرد بيش هاتني بياني أو لأهلي بهش دبيت

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا.

عن زيد رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ثلاثا غفر له وإن

وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون. وأما الذين فسقوا

آيات أفلا يسمعون أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون ويقولون متى

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا ندعوك بصالح أعمالنا أن تغفر لنا وتفرج عنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، ولا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. إلهنا، إنا نسألك ونتوسل إليك بأن تعيننا على امتثال أوامرك واجتناب نواهيك، وأن نفعل ما تحبه وترضاه عنا. اللهم اجعلنا ممن أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله. اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك العزة من غير بطر، ونعوذ بك من الذلة والمسكنة. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك، وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم، ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، إنك أنت العزيز الحكيم. اللهم فارق الإصباح، وجاعل الليل سكنا، والشمس والقمر حسبانا، اقض عنا الدين، وأغننا بفضلك عمن سواك. يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. يا مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك نفوسا مطمئنة تؤمن بلقائك وترضى بقضائك. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى التي إذا دعيت بها أجبت، وإذا سئلت بها أعطيت، أن تغفر لنا ذنوبنا يا كريم يا جواد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. نعوذ بك من شر خلقك أجمعين أن يفرط علينا أحد منهم أو أن يطغى. نعوذ بكلماتك التامات من غضبك ومن عقابك وشر عبادك. اللهم أنت الملك

ظلمنا أنفسنا واعترفنا بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت، تباركت ربنا وتعاليت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم إنا نعوذ بك أن نرد إلى أرذل العمر، ونعوذ بك من سوء المآل. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم ونسألك رضاك ورضاء الوالدين والجنة، ونعوذ بك من سخطك وسخط الوالدين والنار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو، فاعف عنا. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سبحان الحي القيوم، سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء. اللهم اهدنا وسددنا، اللهم اغفر لنا جدنا وهزلنا وخطأنا وعمدنا، اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. نسألك اللهم علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا. اللهم بارك لنا فيما رزقتنا ووفقنا إلى شكر نعمتك علينا. ونسألك باسمك الذي استقل به عرشك، ونسألك باسمك الذي وضعته على النهار فاستنار وعلى الليل فأظلم، ونسألك بعظمتك وكبريائك وبنور وجهك الكريم أن ترزقنا القرآن والعلم به وتخلطه بلحمنا ودمنا وسمعنا وبصرنا بحولك وقوتك، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين. اللهم نور بصائرنا بالقرآن واجعلنا من التالين له العاملين بما جاء فيه وبما صرفت فيه من الآيات منتفعين، ولأوامره ونواهيه خاضعين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته على الوجه الذي يرضيك عنا. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم وأنت خير الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: برنامج لا خدمة جزئي عمدا. أم برنامج بريتي لرافي آياتكانو رامانو وستان لا خدمة وشكاني أم جزئدا. لا خدمة جزئي عمدا هولدان بورافي كي زانستيو بسنوي آياتكان با أمرو سردموا. أم برنامج لا آمادو بيشكش كردني باريس ما مصا حسن حسين. برنامج لا خدمة جزئي عمدا.
1: لا خدمة جزئي عمدا.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. عزيزان سلام ورحمة مهرباني خواهي قولي لهم ولاي خوش وستان ببشتواني خواهي قولي أتشينا وخزمتي آياتكاني قرآن بيروزو أتشينا خزمتي آياتي حوتي سوري الانفطار كخواهي قولي أفرمي الذي خلقك فسواك فعدلك باش أوي پروردگار بمروفي فرمو ما غرك بربك الكريم أي مروف چشتك توي توشي غرور كردوا بغراي كردوي لپروردگاري شي بخشندي خاون كرم دواجار خواي قورا بسي ماناي ربوبيتو بخشيني ربوبيتي واتا پروردگارتي خوياكا أفرمي شكا فرموي ما غرك بربك باسي پروردگاريتي دواجات باسي ام پروردگارا كريم اكا كا يكي لصفتكاني وبخشكاني بريتي لشي الذي خلقك واتا ربك الكريم او ذاتيا كتوي بديه ناوا وتمان خلق ماناي هنا نبون اشتيق نيلا نبون وتمان لا بداخوا كا او هلهيا كا او تريت خالق او ذاتيا كلا نبون اشتكان اهنة بون لراستيا او وشي بديوت من بديع سماوات ماني بديع من هي ابداع من هيك او يشتيق لنبون بيني تبون بلام خلق ماناي كتري هي ماناي هنا نبون يشتيق لنبون نيا بلكو بريتيا لا بدي هنان ودروس كردن يشتيق لشتيق كتر لسر نمونيكي كي بيشو واتا توشتيق كده هي اتوشتيق اللي دروس بكي وكاتيك بشتيق اللي دروس بكي بلان بچی شیوه دروستی اکی لسر چی شیوازی کاتیک شیوازی که پیش اتری تایا لسر او شیواز دروستی اکی او پی اتری خلق واتا خوال هیا اتوی ام خوالب که با بالنده که پیشتر بالنده وجودی هیا بیه لشیوه بالنده یا ام قرد دروست اکی و دواجار کاوکو عیسا علیه سلام روحی کربه برا با ازنی خواهی گورا او پی اتری خلق كفرمي أخلق لكم من الطين كهيئة الطير أخلقوا واتا قري لبردستابو لشيوي بالنده كاكا بيشتر بالنده هبو دروسي كردو بإذن خواي قورا أو بوبو بالنده كواتا خلق بريتي لدروس كردني شتيق لشتيكي تر لسر هيئتيكي بيشو دعجار أفرمي الذي خلقك أو بروردگاري كتوي بديه ناوا فسواك هر لقل خلقك دا فسواك واتا اندا مكاني توي بجواني وبتناسق دروس كردوا سواك اي جعلك سوية واتا توي بكاملي خلقته بديه ناوا اندا مكاني بقنجايو بتنسيق دروس كردوا فسواك واتا ماني ببيكمو كوريش اقياني واتا تسوي كردوا بطاوتي ببيك كمكوري بديه ناو دواجارة فرمية فعدلك أي أقامك على اعتدال واتا توي بديه ناو لسر شوازي كي هاوصنك بهاوصني دروسي كردوي لجوان ترين شوية في أحسن تقويم الذي خلقك فسواك فعدلك فعدلك واتا في أحسن تقويم الزكان مزورجار أحسن تقويم واتا أونية كإنسان بجوان ترين شيء وشكرا زوجة برسيارة كريه كخواي قورة أقر خواي قورة إنساني لسر أحسن التقييم دروس كردوها أي بوشي كسي نابيناية كسي قاشينية كسي دسينية كسي كم أنتامها في أحسن التقييم واتا إنسان بشيويك بديهاتوا كتواني هلصنقان دنو معملي هيا لقلشتا كان شكرا فرمي ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا كواتا باسي خلقتنيا باسي الشيوازكنيا دسو قاشها بيان نيبيا وابنا باسي أويك إنسان تواناي تقيم كردنيش تكاني بجوانتنين شيوهايا خو أقر كسيك أما بكارنيني ثم رددناه أسفل سافلين أو كاتا ما بيتو برو أسفل السافلين كواتا التقويم ليرا بمعنى هالصنقان دنيا في أحسن تقويم لجبجوان ترين شيوة أتواني ما مالالك رشتا كان أبكو هالصنقان دن بوها مشتكاني وجود وجيان وكون بكو بتواني جيانك جوان بوخي بدروس بك كواتا الذي خلق فخلقك فسواك فعدلك معناكي آياتي لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويمه طبعا هزا كانم أم آياتا
پێما ئەفەرمێ ئەی ئەو کەسەی کە ژیان و خۆشیەکانی دنیا بیئاگای کردووی بۆچی سەرنجی خۆت نادەی کە چەند بە جوانی و بە ڕێک و پێکی و بە هاوسەنگی بەدی هێنرای تو دروست کراوی واتە چیش تێ تووشی غروری کردووی بەرامبەر ئەو زاتەی کە لەسکی دایکتا بەدی هێناوی قۆناغ بە قۆناغ دواتر ئەم جەستە جوان و تەواو بێکەم و کوڕی پێبەخشیوی خەلەقەکە ئەسلی وجودە هێنانەبوونی ئینسانە لە شتێکی تر لەسەر شێوەیەکی پێشوو فەسەواکە سوورەکەی بە کاملی دروست کردووە فەعەدەلەک بە کامال میزان جوانترین خاوەنی جوانترین هاوسەنگی و جوانترین تەوازونە لە ژیانە الذي خلقك فسواك فعدلك دعاء فرمي في أي صورة ما شاء ركبك في أي صورة طبعا ليرا تقديم يا كيا في أي صورة بو جرينجي بيدانو تعظيم واتا ك في أي صورة بلين أم تقديم ليرا بو شيا بو جرينجي بيدانو واتا جرينجي بيدانا يعني واتا لهرشي ويك كجورو جرينجا في أي صورة واتا لهرشي وازك لهروينيك كغورة وغرنغة تو بدي هاتوي ما شاء واتا بيويت مشيئة اليريا إثباتي مشيئتي خواي غوريا مطلقي خواي غوريا إثباتي مشيئتي مطلقي بروردقارا ركبك كاف باء راء واتا علو شيء شيئا واتا كشتيك برزي كيتوا كشتيك برزي كيتوا وكو خواي غوريا أفرمي تخرج منه حبا متراكمة واتا يك لسر يك ها سير قولا قنم كا چن بجواني بتناسق يك لسر يك قولا كان بدي هاتو ريس كلاوا اوه تركيبي بي اوتري واتا خواي قورا تركيبي همو جيناتو صفاتو ملامحو تركيبي قدرو جيان هر همو خواي قورا تركيبي كردو واتا همو ام تركيبانا اقريتو ما شاء الركبك ما كم مصدرية ما بس اوهي كخواي قورا لهرشي اوهيك بيو دروسيكا ما كمصدرية واتا لهرشي اوهي خواي قورا بيويت ام انسانا بديني ودروسيكا طبعا ازا كان ملاحظيك كلمة ركبك ركبا ركب بوشي بكاريت هو كاري قواس نوي مروفا اتر اقر كشتي بي اقر ولاغ بي اقر حشتر بي اقر اوتومبيل بي حرشية انسان بقوازيت اوه بي اوتري اوه ركبي بي اوتري واتا مانا ئاياتك ئەوەیە خوای گەورە مرۆڤی بە شێوەیە بەدی هێناوە و ئەندامەکانی وا ڕێخستووە کە بەم جەستەیە و بەم پێکهاتەیە ئەتوانێ ئەوەی ئەوێ بیکات و ئەم جەستەیە ئەتوانێ وا لە ئینسان بکا بێبێ جێنشینی پەروەردگار لەسەر زەویە تەمۆتمان جێنشین لە بابی تەشریفە چونکە خوای گەورە کە ئینسانی بەدی هێناوە هەدەف ئێمە سێشتمان هەیە ئیستیخلاف عیبادە ئیستیعمار واتە إنسان نابي بجينشيني خوا حتى عبادة بو خوانك وعبادتي الراستقينشي نكردوا حتى سرزوي أعودان نكاتوا هو أنشأكم واستعمركم فيها كواتا بقد أوي كتو جيان وكوند أعودان كردوا توا أونا لعبادتي تخوايا سركوتوبي وچنك لعبادتي خوايا سركوتوبي اوانا تو صفتی جنشینی پروردگار لسه زویا پی بخشراو تو جنشینی خواهی گوری خواهی گورش انسانی واد روز کرد و واب دیهناو فی ای صورت ما شاء ركبک الذي خلقك فسواك فعدلك بمشي واد روزی کرد و کتوانا هی ببی بجنشینی خواه لری چی و وسخر لكم ما في السماوات و ما في الارض خواهی گور اوی لس آسمانکان و زویا تسخیری کردو جرباری کردو بو انسانکان بکاته انسان برزن بشیوی چی هند جوان و دروس کراوا بشیوی چی کامل و هاوسنگ دروس کراوا که اتوانی تسخیری زوی آسمان کان شبکه بلا میتروت منو انسان کان خویتی ک اراده نی و ک ضعف هي و ک کومل هک شته ل جان انسان وا ک انسان او هي زي هي دري نخاتو او امن جي کبو بدی هات و ک جنشینی خو او عبادتو او دانی سرزویا جبجینک عزیزان مروف فيري رزامندي وتسليم أكا واتا أي إنسان أي مروف تو وينو شيوي خوت دهل نبجار دوا تانانت خيزان زمان قوميات أمانه هيتش خوت هل نبجار دوا
اكتر بيوز ناكا انسان لوت برز بي انسان دمار جير بي بو قبيلكي بو هوزكي بو حزبكي بو خزمو كسوكاري انسان خاواني فيز بي مند بسر خلق ابكا چون که همو اوه کاتو هته هیچی خود نیا هموی پروردگار پی بخشیوش و هر کسی کش نقصه چی هبه کمو کوری نطواوه چی هبه ابه بزانه او ویستی خوایو ببی حکمت نیا خوای گوره کارکانی ببی حکمت انجام ناده اما حتی پی ما نفرمه ای انسان تو پروردگاریک بدیه ناویت تو پروردگاریک بدیه ناویت که خوانی حکمته رب ما غرك بربك الكريم ما دم خوي جورا رب برورد كردنيش مرجنيا همو كاتب عطابت تو كاتيك منالك برورد اكي مرجنيا بردوام شتي بي بخشي هني خوردني لي اجدوك ازاني زياني في اجاني هني شو ناي لي بو بشك ازاني خراب بو زياني هي تو دارميك اگر بو يغشبك ابي بريتو انسانی جوایا خوای گوره پروردگاره پرورده تکا هنی جار با عطاو هنی جار با منع اعلی ریایا که پروردگار فیر من اکا لیه که موشه قرآن لا که قرآن اکی تویه که موشه گیتا بردمت الحمد لله رب العالمین پیتا فرمه ای انسان تو پیویستت بحمد هیا تو ابی حمدی خواب کی حمد جای لشکر چکا شکر تنها بو او نعمتانه کدست اکوه بلام حمد بو خوشی و نخوشی شا بو لشساغیو بو نخوشی شا بو دولمنی و بو هجاری شا بو مصیبت و بو کار آسانی شا بو پیتاله اینسان تو لبروی تو پروردگاری کده الحمد لله رب العالمین مادم خوا رب العالمین کواته هنی جار منع تکا بلام او توی انسانی ابي اگاد لبه او توی انسانی ابي اگاد لبه بزاني ام پروردگار مهربانا كاتي منعيك اللي اكا او خد عطايا بويا ام آياتانا ازا كان في او مانكا كا ايما رازي بين بو بشاني خواه بيدا بين رازي بين بنعمتكان لكاتي بلام مصيبتكان تسليمي قدرو تسليمي حكمتي خواه بين و همو كاتيكا سپاس و ستایشی خواهی گوره بکن بپشتیوانی خواهی گوره لحلقی ده هات و اچین اصر حلقکانی تر داکم لخواهی گوره رضا مندی من پی بخشه بتوانی بجوان چرین شیوا که خواهی گوره ام اندامانی پی بخشیوین لرضا مندی او سرفی بکن والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

برهزه كانم قرآن فرمي بفيغمرة فرمي صلى الله عليه وسلم فرمي خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. خواهي قورة بفيغمرة فرمي صلى الله عليه وسلم زكاة يعني وربقرة بها زكاة كيان بن با او ماليك قشوت حدي زكاة با مسلمانان زكاة بن وتوش زكاة كيان لي وربقرة او زكاة تطهرهم وتزكيهم بها باق كرينو باق وكوچون التون اگر خوشو خالكي بسرو به اي بيت اي دخيت ناو اگريك او باق يگيتو با زكاة دانشتو مالت فاق بيتو دينت فاق بيتو روحيتي ايمانت تازه اكريتو باق اكريتو پرسياري كيان كد لا امامك و تیان یا ایمان بو چی انسان ام بهشت خوشی خواهی خلقی بو حزناکا لمردن بو ایتر مثلا من ازانم مردن قناغی که هنگاوی که بو چونه ناو بهشت بو خلقی ناراحت بی فرموی آخر خلقی ازانه متأکد نیه که اچه بو بهشت اگر متأکد بی اچه بو بهشت دنیای آودان کردو تو بلام قیامتی کلاو کونه کی حزکا برابو کلاو کونه كي حزك أبرابو مالكي الرخاو وتي قيامتي خلقي الرخاو دنيايا آودانا فينا رحتا لدنيايكي آودانا وبرابو دنيايكي كلاو وكونا الرخاو بس إنسانك قر بيشي خوي قيامتي خوي آودان كربيتو هيتشي لا يقرانيه بلكو بي خوش زو برابو أو جيغي توش كاتك بارك أدي زكاة أدي دزكي بقير فانتان نفقس هزكي بو خلقي نفقي خلقي أدي ازیتی خلقی اخیت سرشانی خود زحمت کشیر پینایو خلقی دا بو اوی که رحمی خواتوش بین متأکد با اما پاک دکاتو درونت پاکاتو ایمانت تازه اکاتو بر رزکم انسان اگر پاره یکی لبانق کدا نابد اگر پولیس نبی حمایه او بانق بکا خوی اچه حرسیه ده کشه کسی که اگر پاره توزیع که بسر فقیر و هجاره بناوی زکاتو ایمان تازه یعنی حر عینی او ابیت اسبابی پاراستنی ایمان با قیامتی ایمان با بهشتی ایمان با پاداشتی قیامتی هر خوی باو ابی تطهیرهم و تزکیهم بها تطهیری مالی آنکا تطهیری گیانی آنکا تطهیری روحی آنکا تسکی نفسی آنکا نفس خو پرسته یک نفسی انسان يك إنسان همو أم دنياي في بتر راهو يعني لناخي نفس بلي أم نفس تير أخوا بهمو دنيا اشتواني عراقك بدست يك زلام أبو بدست يك زلام أبو ترينا أخوات أيوز جاي كتر داعير كا خلق كتر مالي خلق كتر بخوا حلا مالي خلق كتر دا بلين ولاتك لم ولات زلهزانة بولاتي خو أن تير ناخو نبي برونش أنها ولاتي تد يعني طبيعة إنسان خواي دروس كدو همو دنيا كي بقرقية تير ناخو تنها لجيغه يكا تير اخوا اوش بهشته ان خلقه وازان لدنيا تير اخوا همو دنيا بكي بالتون بي كي بقربتا تير ناخوي وقت يك تير اخوي كبچي ته بهشته و دي كسه كبيه تير اخوا ابي بروه ته بهشته و ام نفسا كاتكوا تسكي ابي و تطهير اكري و تعليم اكري كاتكوا ايمان ببهشتي هبه ايماني ببهشت بو لدنيا اسرويت اسراحتك حيوته و بلام ايماني بقيامت نبو ببهش نبو هول ادا بوي نفسي تيركا چيري جنابيت خيال خيال بتويب لدنيا تير بخوي يعني انسان اگر حرام بخوا دنيا حرام طبعا ما بس دنيا حرامه انسان اگر دنيا حرام بخوا وكو خواردنوي اوي سويره حتى اوي سوير بخوي تينو ابيت نارحد ابي حتى وكو بي خوي تو زياده تينو دبي دنيا حرام دنيا دول اخوائي دنيا ستم دنيا ظلم دنيا خواردني ما في خلقي دنيا فيشل كردني ما في خلقي يعني خواردني تاني حوانوي تاني لبرو القرآن فرمي بزكاة دان تسكي نفس تاني بي يعني نفس تان تعليم اكري باقا اكري تو بالفتا دكري بالفتا اكري الو خشو خاله الو زحمة الو غمودال غونا راحت يعني كتياتي بو تشون كحصي خوي نارديوتي بو قيامت بانق اكي دياري كدو بانق وكو هر مثال مهنا يو ببانق يعني انسان اگر بارب خات بانق و اسراحة دخيوه بو خوي با اسراحتي خوي اخوي الله فاركم لدس فارز راو بلام خوای گورش بانقه کی دانا و پیلن بانقی بهشت خوا مدیری بانقه که خوا خوی مسئولی بانقه که اگر تو زکات بی او خصوصا بانق خواوا خوای گور قراری یا ولوی بداته و تزکیهم بها و صلی علیهم ان صلاته پیغمبر فی مسلا وسلم زکات یان لی ور بگره ام جان نیجی شان بسرو که اگر مردن رحمت بنه له بسر امته کد شواتی نیجی تو ابی اسفابی آرامی و سکونت و حوانوی ناخی درونی امتی پیغمبره
هزار صلوات بو يعني پیغمبر صلی الله علیه و سلم.

یا خوا هاوارم هنای درگار ببخش گناي بندي روسيات من كسر حلقي شرمزارانم سرچو بيكشي گناه كارانم گيج گيجاوي دريای گناهم لزميني جدا نيه فناهم شرطي بنديم نهينا يدي رومنايا لبر روزردي بدي هرچيكم كردوا لنا فرماني پيناوي بيلم تو خود ايزاني بيشاري وا يا بيدي تروم رزام برزات والي ركوتو توبه يك جارة بو هزار گناه استغفر الله استغفر الله جرمم بي حدو سوچم بي شمار ربي نجني من عذاب النار يوان بتويا بإلاو بالله بلا تقنطوا من رحمة الله كسب كارم خطايا سرجم يا غافر الذنب فاغفر لي وارحم وكوت مأميد يا حي يا قيوم إيما لدرقات شون أبين محروم.

0: ئەی خاوەن قەرزی بەڕێز جوان جوەگرە بۆم خاڵە پر خێر و بەرەکەتانی کە خوا پێغەمبەر ڕوونی کردوێتەوە بۆمان بزانە تۆ دەبیتە خاوەنی چدا هات و سامانێک بەوەی کە قەرزێک دەدەیتە مسلمانێک و لە بەرخوا چاوەڕێی دەکەی من منح من حتى ورق كان له مثل عتق رقبة هركسي ورق يعني أجر زيبك ببخشيك كم ثل لآتون لدينار واتباريش كم ببخشي يا بقرز بيان بهيم مديان بقيمات ضلني يا بوكوايا وإنساني آزاد كرد ولا كويلاتي كل قرض صدقة همو باريت وديدي بقرز وكوايا كرد بيت بخير بقر الأخير الشاكر من أنظر معسرا فله بكل يوم مثله صدق قبل أن يحل عليه الدين هركسي قرز يبدأ بمسلماني فليلي نكا تام وعيدي خوي ديتا بيش فاداش تكيش قريما مليون يشي دايا بقرز روجانا مليون دينار دكريتا سر شاكا كاني أم إنسانا لقيامة قريما صالي قبو كواتا أم سياسات الشخص الشج مليون لم صالا خير وصدقي كردو بو شكو مليون يشي بقرز داو بلينا كردو تا صالا كهاتو تبيش اگر هاتو فإذا حل الدين فأنظره اگر كاتي قرز دانا وكهاتا بيش وهر نيبو برامبر فأنظره ما ويزياتر بيدا فله بكل يوم مثله صدقة لو تاريخ بدواوا همون رجي دوه يندي بارك خويبا صدقة وخير بو هجمارك ري كواتا اگر صالا جي تريبو زياد كرگريمان دبینین قیامت ها لشاککان یا نسرا و خواهنی مليون دینار خیر و شاکه بس سالی دو ای سالی یکم بو ابن مسعود گیشو تاو راسیه فرمی قرض الشی خیر من صدقته والله اشتیف دی با قرض خیر خیری زیادر لوی بی دی با خیر و شاک تیان چون اشتیو علی خواه سلامت ای فرمی تماشا کن اگر بی دا با خیر یک جار خیر یک او کتایی پی هاو مليون اکی دا و مليون نسرا خواه حافظ اگر بی دا با قرض تا سالکا روزانه شنی بوشه تسر خو اگر لمدکی زیادی که روزانه شنی زیادتر دبه دخل رجل الجنة فرآ مكتوبا على بابها پیاوک شو بهاش دنا ملیارها کلمه بزاین چی نسرا ولا صدقای باش الصدقة بعشر امثالها والقرض بثمانية عشر الله اكبر لها موشا كان نسرا وشی همو خیر و شاکه چی دنیا لا اخوا یک بده الا قرض نبه لا اخوا یک بهاش ده بو شکا خاون قرض بس توشکا به بز روی لتو ناوا بز توانی لای تو باسی که بلام اوی تر دتوانی لهمو لای بو خوی پیاکا من یسر على معسر یسر الله علیه فی الدنیا والآخرة هر کسی کار آسانی بکابو مسلمانیشی قرزاری دستنگ خدای گوره همو کار آسانیشی بو کال دنیا و قیامتا بو خوان قرز بریزا
1: صدای محراب

0: أهل الذكر
1: برنامج برسيارة كاني إيوة
2: برنامج برسيارة كاني إيوة بولام دانوي برسيارة شرعي كاني إيوي هاوريو بسراني محراب برنامج برسيارة كاني إيوة هر جارو لألقيك دا للايان يشيك لما مستياني شارزا لبوارجيا وزكاني شرع دا ولام دا تريتوا برنامج برسيارة كاني إيوة دروجاني يكشما سيشما بينشما كاجمير ديسر لبياني راستو خو پیشکشتان دکرید برنامه پرسیار کانی ایوه.

0: اللهم صل على حبيبنا محمد وعلى آله
1: وصحبه وسلم. عليك السلام ورحمة الله وبركاته.
0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واش ماوصى
1: سرشاو سلامت بي يا أخوة.
0: ماوصى كان دسو خوش برنامج تورقوس كيف يعني
1: لسر نيش
0: نيش اللهم ماوصى كان نيش بانيان بلين كان نيش بانيانكم لذيش أقلم أي قلم بلين كان نيش أقلم أني حظكم جاراتو زي بلين أوك من برا برا تشوفي وش كبيتو بس حد على زيادة التربية تاك يعني بد نيجروك أنجام دي فيه
1: وغاسة وايا سنتي داز نيجا كبالي
0: با بالا بالا بانيان بس بيشا بيشا سنتكم ما نصا بس جاي وايا بلين جاي وايا فرزاكيكم وخيناكا بير ماتين
1: اها اگر بير شقيناكا بلام اگر اصل وايا سنتا دور كعتكي سنتي بيشي نيجي بياني
0: اي ما وصام يجي بانيان ويتي خشاكي ويتري جيا
1: ويتري تياني النخير
0: اي ما وصا بلو بلا اگر خوردر دي دابي ها خوردر دي دا
1: بلي
0: جاي وعلو فاتا خبر دي بدو اول جرانو هي انجا جان انجا بلو امان انجا دوا بساعات فين فين اخي فين خورنا بي ويا
1: بلي ان شاء الله ساعات
0: فين جاي ما وصا جان بلو ببشاتي شيكم اول لما اول جيم تيوبو مزلوتي بانيا خورد بردو بوتي و دروستا
1: اول لوانه توقيتك تيكسو بها اوي مزغود هي
0: لا الاخوار ما انا مزغود يجي لنا نعم
1: ديكان انا توقيتك معلم تيكسو لجاتي خوركوتنا كباني داو
0: اي ماما فاجن تو اگر مرين قران خيني قران اخي غوري اكي باون غابت القران بلغري
1: اگر ضرور به بالي
0: يا دباسو ديو كي
1: تاخذ 1000 ومنك واحد فدا واي غورر وسور وسربر زدك سلامات بي خوشك باشا كمان تو هميشه فيوندي اكيتو خوي غورر سلامتك ان شاء الله تعالى برزان خوش ويستان بيم خوشا كا احمد نوكو مشغله تي كيبو دروز بل الراديو كدور كويتوا فرموي اگر منال بي تبرنيش برزان او زور اساي منال بي كناها شنو بي تبرنيجك شنو بي تبردمت او نیکو ریگی لیگرتی اتوانی لایبی چون که پیغمبر صلی الله علیه و سلم منالی کی زینبی کچی افروی وازیلین اهنا کاته کوا چو بو سجده او ایوی زال سیتو اخیر د باورش یو هر به باورش یو بو بتایبتی تو لوانی او منالا مثلا لوانی کسی لین به اوجوره اگر او منالا گاگول کی بکا لوانی برو برو اگری برو شته کی خطر او پیغمبر صلی الله علیه و سلم خویز منالا کی زینب یکر د باورش یو نیوژکه کرد هتا و کو اگیشت رکوع و سجود اولو کاتانا داینه و ای کرد و باوشی یعنی جوله کی توزیع کمیش ضرری نیه حتی افرمی پیغمبر صلی الله علیه و سلم جاری کن درا ول درگا کن زیگ بو کردویتیو یعنی تو اگر منال لابی مثلا یا نابه پیه پیش لیدی تو بیترسینی تو امانه شتیوانیه لبرو من علاکه لوانی پیویسی شکا بکی تباوش لکاتی نوژکا لبرو لوانی توشی خطریات به سوتان یشتیک ببی اما مسئله مندال بی گناه چنه بیت بر نوژکات ضرری نیه و هر وها نوژی سنت سنتی د زویش کاغ احمدیان سنتی د زویش وها دان راو کوا انسان او کاتانی اتر 5 دقیقې پی اچ دوای د زویش 10 دقیقې پی اچ المهم نزیک به لکاتی دزنیش کو. اما یک، امضا سنت بوی سنت تو جارجار نیکی که تو نیش کرد پیویز نکه بیگری تو. لبروا بتعبتی سنتی مؤکد نیه و کو سنت کانی پیشو پاشی نیش کان. لبروا اگر درن کوتو مثلا چو بسریا قی نکه نیشی کی. مسئله چوالوانی سطرا هیچ پیویز نکه. سطرا بر راسی غلویتی اکراهوا زیاد روی. يعني پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم اختي خوي لدر وستري داناو نلا مال نلا مزگو دايناناو يك بلغن نية اما با گنجو پيرگوان ليو بي يك بلغن نية لكتاب و سنتا كا پیغمبر صلى الله عليه وسلم لمزگو تا يا لما لا ستري دانا بي وستا لقما باب فرمي
2: السلام عليكم ومستا
1: السلام ورحمة الله وبركاته
2: فایگوره فادر شیخ هستم باتو
1: اجمعین انشاء الله تعالی
2: سلامت بخواهیم موسا جان سیار کمیت سنا لواس پیونی به برنامه کشتو نبی بلام لروی لروی لاده نشین و عشایری خمانه بمبورکا و آلیم او حالتا هیا
1: بله
2: حکمتی زورم با تو

برنامج هواري محرا. هواري محراب آسوية كلاميجو تيروجيا كلا ناس نامي كردستان سوراغي كلا رابردو قشتيا كبناو شارو قندكاني كردستان دا. هواري محراب شنبايا كلا ناسيمي هون راوي جوان قلداني كلا جياني نوداران البومي كابو أشنابوني زانايا هواري محراب بريس طالب درباس آماد وبيشكشي دكان برنامج هواري محراب

0: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة. عبد الله كري عمري كري عاص رزاي خوان ليبت جيل بيغمبري خواب وصلى الله عليه وسلم كفرميتي اگر يوتان لبانك بيجبو او چي دليت اي وشوابلن انجا صلاوات لسر من بدن چون كاوي صلاوات لسر من بدات خواي قور الدجار صلاواتي لسر دداد انجا داواي بلو پايي برزم بو بكن لخوا او بلا برزا بليك لبهشتا دست كزنا كويد يك بند لبندكاني خوانا بيت داوا كارم او بنديش من بم اوي داواي وسيلم لخوابو بكات شياوي شفاعتم دبيت. عن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال: من قال حين يسمع المؤذن اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له ذنبه. سعدي كري أبي وقاص رزاي خويله بيدلي بيغمبر صلى الله عليه وسلم فرميتي أوي لكاتك جي لبانك دبيت بليت شاتي ددمك خواتاك تنيايو شريكي نيو محمديش بندو روانك راوي خوايا رازيم خوا پروردگارم بيتو محمديش بيغمبرو اسلاميش آيينم بيت او خواي قول لقناها كاني خوش دبيت.
1: بسراني خوشويست استاش فرمون باندي پيروزي نيوارو بگويري شاري سليماني دورو بريد.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته،

خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا

وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين قل إن ربي يبسط الرزق

بسراني برزي راديو محراب لا ماوي رابردودا جمان لا ختمي قرآني بيروزبو بعد دنجي ماموستي قرآن خن صلاح بخاطر خواهي قورو پروردگار قرآن بكاتا زاخاوي درو دروني همو لايك من.

اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب عمي. اللهم إني أتوسل بك إليك وأقسم بك عليك، فكما كنت دليلي عليك فكن اللهم شفيعي لديك، فإن حسناتي منك وإن سيئاتي مني، فجل اللهم بما هو منك على ما هو مني.

خدای متعال دین بو انره بو اداره صحیح حیات بشر بو انسان بگیت ازش کلی که اسیب ری بگیت آیا لما که ایم الدین دار بین یا بی دین بین نفع یا ضرر ایک عید خواهی تو نا والله الغني وأنتم الفقراء والله غني عن العالمين هيك احتياج الدنيا نبا ايمو نبا كري زمين مانو نبا منظومه شمسي مانو نبا تو عالم وجود ايمو بيين يعني من دياري نا رب قدتو بملك خواهي متعالى كري زمينك ايمو بيين يعني هيك نيا لم عالم قولا منظومه شمسي ايمو بيين هيك نيا چبه چنوه او نعم عالم قولا ولو قد تراو ام عالم وجودي شد يعني ويش اختيش تأثيري في هس لقدرته وإرادة خواهي متعالى هيتش مطلقة بو إيمس يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر بو سكا زندگي من كفي تسر بارا خوش مطلوب آسانا كي كإنسانيات من تأمين لك أبو أودي من بو أنيري توزيحش من داغر چونك موجودة كامل ترين بود دان نظامك كحيوانات قرنا إما إدارة نارين احتياج من بم نظام السومة ولكن تفاوتك لبين بهر بردن إما لنظام السومة هس لتك بهر بردن من لنظام الدوم أول يا بهر بردن حيوانات لنظام الدوم أول يا بهر بردن عالم المادة لنظام أول أمسك هر شيك حالة وجود كامل ترأوي ميدان اختيار قولة ترأوي تو بس اما اختيار من فرق فرس كلم نظام السومة بهر بوينيانا مثلا تماشاكي لنظام الدومة نظام غريزة حيوان مختاري اختياري هس بلي حكم غريزة فرس شديدة بس الحيوانا ولي خلج مجولي ككا املا اولاي ككا بو تأميني بكا حالتي كحيوان هسي بو تأمين يازغل غريزي براورد كردن كار نظام الدوم فرق فرق كال حالت لتك حالتي كموجودات عالم مادة هسيان لبراورد كردن مقتزيات نظام اولا عالم مادة قوانين نظام مادة بسريانا حاكم اوي اختيار وفعالية وجمجولك بو خيان نية بو كيفيتك بو حيوان هس لوجود حيوانك كيش دوباره هتك من دي حيواني بو أجزاي وجودي تبقى عالم المادة بقره وتمان احتياجي نية خوي دخالة تبقى ولي بو حيوانيتكي بو أوك أو موجودة كاملة بالفعل دي احتياجي هس أشي خوي فعاليتك فس ديما بو تأمين مقتزاي نظام الدومك مقدار جموجول واختيار هس بو نظام السوم اجرا كردن كفرفر مهم تره لنظام الدومو طبعا لنظام اوليش بو نسبتك ام نظام مهم تره اختيار انسان فرتره انسان اتواني تبقى نظام السومك رفتارتك يا مخالف نظام السومك بهر بارجا ميلي بي اتواني حقي بو او بنادر بوي كموجود مختارك اتواني اسفايلي بكا يعني كا لا اختيارك خوي درست بهر بداريك حق اجابك ورعايتك با سعادتي تأمين به با انسانيتك بفيرونك با او كشت استعدادك دريالة هرز نوي طلب نوي نوي تأمائي بربختي با موجودك ريالي شيرياتر اولئك كالانعام بل هم اضل ريالي شيرياترو سرگردانترو پسترو كسي تر الحيوانات نوي أبو أوه ديني بو نادرة دي خوتيش من اختيارية ملي بطبعيتي لكا ملي بنايكا فر اختياري تز لو اختياريكا حيوانات بو براور دكردن خاصوية الغريزي هسيان هس مطلب چه مطلب أمسكا أم حق أميرية بو إنسان كيف خويا تبعيتي لكا يانيكا لولا وثمان ددان النظام هس يكي سنة الله عام نظام عام حاكم بسلت وعالما يكي تر سنة خاصة مربوط بإنسان كأنيش عام بنسبة إنسانية أم ددان النظام وجودي هس وثمان أم نظام دومك
سنت الله كبو انسان ميدان كاريتس لسي مولدك اكفيتك هذا لما مولدك بخود حق وباطل جوه قصة آل وصا اقل لناو انسان حق وباطل ما ترحنا به اقل وابي هرأو دو نظامك ايه الاحتياجي با سنتي كمتناسبة لتك نظامة دو مكانية هر او دو نظامك كاركات و هر او سنة الله عامة بملتوى و عالم مادا حاكمة هر او كاركات اقل لناو جامعيك اميس الجمليك خاص متوجيه بول هر رتي هس بم مطلبوه لعين حالة مستقليسة اقل لناو جامعيك حق هلنسيته لبرابر باطلو باينك انسان بدين وإنسانا وحق أشي غالب بيت وناحق أشي زاهق بي زائل بي لو وقتان خير أو ناحق والنا أو جامعة هس هر حاكم ايوه هر جريان تياتا استمرار تياكا وقت جامعي خوي ناحقي قبولة حكم جاهليتي قبولة لباتي حكم إسلام يعني حكم إنساني القبولة كالباتي حكم خواه كطبعا حكم انسان هر چه بيه قورتين دانش من ديل دس بوانا دس يكو برنامه دان لن بو انسان هر جاهلية بو چونك آخر انسان ناناسن چون لخوانو تقلي ما محمد فراغن چا زانن انسان چس كچه برنامه يكي گرك بي فكر نافو جاء الغرض جامعه كجاهليتي گرك لناعو جامعه ايدي هل ناسن تبلغ حقا هيج او سنة الله خاصة انسانية قلنا كفيتكار بس هر با ناحق جريان بي با جاهليت استمراري بي اشكالي كينيا بو ما تشنك قتمن انسان موجوده كمختار وحقي تي بو انيري بو امك بميل خوي استفادي لي بكابو تأمين سعادت خوي وشكفا كدن انسانيت خوي وقتي خوي قري كينيا اذا تحكمي كي بس رأت لي قرارني موجوده بي بتحكم بكفيت شون حق قرار موجوده بي مختار ما يليس تبعيتي ليك وقبولك ما يليس نايك فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر كيف خويا جبري ثنيا اختيارا آدم محدودا قلبة فربوش كميدان اختيار نسبة بميدان الجبر ولبالآخر آدم يقدر سعاء باركا لنا ومليارها سعاء انسان اختياري هس اسفاي لكر بنفيا اسفاي لنكر بزريا وقت لنا وجامعيك تلاش بو حق وجودي نو ايتر او سنة الله كمخصوص انسانية انسانا ولا وقت برخد حق باطلا ما صدق طياءك وتحقق طياءك او اصلا فيش نايت لازم نالي هل تبقى سنة عامك كبمل عالم ما دال لجهة او دو نظام وحاكمة جامعي انسانية ادارة وباطل استمرار طياءك هل ابو اعتبره انسابي الاويني فلا الحيوانية منحتر اون بنسبة اول شان يدورتر بن لدين تنقوت من بتواوي بيغان لدين انسان وجود دينية ممكن الجامعي بيني بتفرستا والافري لخصوتي لديني تياري ناكر يا فرد يا جامعي بتواوي محروم لدين هرشي فرد يا جامعة خصوتي لديني وعليكم السلام ورحمة الله خصوتي لديني كم تلي تياري محروم تربي لا نظام السوم بو نسبته ببختي سنين ترى ومتراكم ترى جاء بعض الجامعي يعني كان جامعي محروم لدين دوينين بعض الجامعي دوينين ببختي كي كم ترى بعض كي فرتر ببونيتو ببوني مو بعض كي لمسائل ومطالب دين لقانون ولا أم نظام السوم كم ترى دورة وكفرة بعض كي فرتر دورة وكفرة هرجة كم ترى دورة وكفرة ببختي خيسي كم ترى هل تنقشت جامعي جاهلي به جامعيك به غير ديني اگر فرتر دورة وكفتو محرومية فرتري تيشال برابر مسائل النظام الصومو بو نسبة بغبختيكي سنين ترعبه

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، پاراستنی زمان، زمان او اندام پسکولی لاشا، او اندام پسکولی لاشا، او نعمت و خیر گوری خدا بخشویتی بمروف اگر لچاکی ها بکاری بینیو.

أمتي الثرثارون المتشدقون المتفقهون خرابترين كسانين يو أمتي من أوانا كزور بليو شنبازا أوانا كبفيز وقساكا وخوبك ورزانا أكثر خطايا بني آدم من لسانه زوري نيتاوانا كان مروف كتوشي ديد بهوي زماني ويتي هل كسي أقاي لزماني به من خزن لسانه ستر الله عورته هر کسی زمانی بپارزه خدای گوره حیا و حرمت و آبرون هین یکانی باش ده پارزه لیس شیء من الجسد الا یشکو ذرب اللسان على حدته هیچ اندامینی لاندامکانی لاشن نمینی هر هموی سکالایتی لسر تیجی زمان و تیج رویو قصدر پراندنی اذا اصبح ابن آدم كبياني دبيتوا همو لاش اندام كاني لاش سكالا كنت كاكن الالين والازمان الان اتق الله فينا فانما نحن بك ان استقمت استقمنا وان اعوججت اعوججنا اي زمان الاخواب ترسلها صويا سد بران برمان اي ميلاش همي بتوين قرتو الريك الراس بهم الريك الراستين قرتو كشو خوار بهم كشو خوارين زور سكردن وزور وتن نشانه دور وكان كزور لدنيا يا شارزان اوانيك يعجبك قوله في الحياة الدنيا قصبو دنيا اخوان وبدزهنان يان زور جوان درازي النوا اواني وإن يقولوا تسمع لقولهم اگر بلين او اندقس كان يان جوان درد پرين وذير رازي النوا حزدك جوان ليقري خو اگر بين الزمان درجت سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير زمان شي زور تيجان هي بران بر يوي مسلمان دي انا بو زمان ان ايوا پارچا پارچا كن كواتو كو پیغمبر عزيز فرمي عليه الصلاة والسلام البذاء والبيان شعبة ثاني من النفاق زور بلي يو قسي قيزون وتن دوني شاني ديار لني شان كاني منافق دور وكان ميمون الكردي لا أبو عثمان نهدي وجد إمام عمر وجد إمام بيغمبر عليه الصلاة والسلام جريت وفرميتي أخوف ما أخاف عليكم بعدي كل منافق عليم اللسان أو زور زور جي ما ترسية وزور دا ترسم توشتان بيت لدواي من منافقيش زمان زانه وكو إمام عمر فرمي عالم اللسان بلام جاهل القلب والعمل بس قسى أزاني وإلا هيش فريب دين ونيوب آقايا بتواوتي لدين ذا قتادا فرمي يعني يتكلم بالحكمة ويعمل بالخطيئة أو منافقانيك قسى زان بقسى خوان جوان دكن بلان بكر دوكان ينزور شوت خوار إمام يوزعي فرمي المنافق يقول كثيرا ويعمل قليلا إنساني منافق هربوابي ناصر وقسى زور دكا بلام كاري شاكي يكجار كمو بشوكا اواني قصة زور دا كان دبي وريابن لان جاما كسانيك دبن بغزاون للايان خواه پیغمبروا جاري كان پیغمبري عزيز عليه الصلاة والسلام لناو هاولاني دانش دبو كسيكي ببرواهات جليشي زور كشخو جواني لبربو دانش پیغمبري عزيز هر قصيشي بكرداي عليه الصلاة والسلام او زوری لخوی دکر تاقسیشی جوان تر بهینه زالی که بسقسکی پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم دواتر مزیسکی بجیهش رو روشت پیغمبری خواه فرمه این الله لا يحبو هؤلاء و ضربه خواهی گوره امرو فو هاوشی وکانی امی خوش ناوه یلون السینتهم للناس بالکلام زمانیان دهینو دبننا و دمیانا بوی قصه بری قدار دروس کن وكوشون مانغا كاويجكا كذلك يلوي الله وجوههم وألسنتهم في النار او انا اقربو تاواني انا وبرون خدا اوها زمانيان لقل رخصاليان لول دكا لا اقريد وزغدا پیغمبر اخوة فرمي ابغضكم الي بغزاو ترين كسي اي ولا من اثر ثارون او انا كزور بليو شنبازن بدلني أي وزور وثن بلاي لدوايا وكو ابن مسعود فرمي البلاء موكل بالقول بلا خدا بينيري بهو زمان تودينيري پیغمبر يوسف عليه الصلاة والسلام لسر يقصد شندين صاصجني وزياد كرا كا پیغمبر يجبو

ولولا الكلمة في أنصان فرمي أجر أو قسي نكر داي يوسف أو شان صال سجني وزياد نأكرا للايان خواه في أغمار يجمي دبي ولي خوبي قصة كانت أو يبختان بو أفرته شي دايان باق بكا خواب ريال يا ونقصي في أولين فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبل لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون أفرته شي دايان باق بختاني بو بكري خدا بشي رازية هشتا دار بلو كاسر بدري وبفاسقي جنا وزنا كري وبشاهد جنا جيري بو هيش كسي بو يقسي لدم درشو بلا حق قصة عبادة كان من بوش دكات وقر اقام الله خوما النبي مناقشة لقل ايش يكابك تكفير كل لحاء ركعتين سفين بخوا بدور كاد نيوش نبي ومناقشة وناصر يتو لايخو أبي دز نيوش دور كاسنوك يمزا صر يتو يخو تقصي شيء بسيط يخو نيوتو مناقشة قد دقي شيء بيسو دواني بيسو سياني بيسو لبلو اقام الله ايش كان من بيت لن يوجد قصيبك بطالبت ليس تولى وتالي جمعة قصيبك لسال يقصى كبلي اسكت ببران بري خيري همو جمعة كدري اتوازان يقصان لا رجانا دريا پريني بآرزو بهمو لا يكبراسو الشفا بو خدايك شاودير نية بسرتو بو دو فريشتو دواني ثريشي بو دانا نايو رجانا شوار بسرتو مراقبن بو مكارانت آياتو بشي هادو تد اسلامو بقصى بشي درشي الاسلام هر بقصى او افرتت بو حلال بو بشي هر بقصى اي بشي ليت حرام بي هر بقصى كواتا دبي زور زور باش آقاما لقصة كان مان بي كابره بني اسرائيلي كبا براكي ودخوالي وخوش نابي اه قصة يقو خواه فرمي چي شاكي هي هتا اسا صفر كده يو لسر او قصة احتو ازاني يعني تو الشيت خواه بكري خواه ازاني وكو جولة كامري نحن ابناء الله واحباؤه شاو بشي مان ليكا انتم بشر من البشر ايو مروف يكن وكو مروف انا خدا چه من يعمل سوء ان يزبه او يا سيتوا هر کس خراب اب کاس زادري خراب هيك كنت اتبع السيئه الحسنه تمحوها اجا خراب هيك قدس بجفر يا اخوك وكاك تو عبدي بير نشي عبدي خوايشي يا سايبو ناردي لجه شاوديري همو كاتكان ابن سيرين فرمي شي لها ولاني پیغمبر صلى الله عليه وسلم بلا ما زيكاتي فري فرموي فلو برون دز جنجا كانت انت تازك انا سيون بخوا هاني قسي ايوا ايلن والله يبس نسر او قسك يعني يسر او تن سلامة لما بخوا دايشي من دارنا فرمي اي هاوار يتوضا احدهم من الكلام من الطعام الطيب ولا يتوضا احدهم من الكلمة الخبيثة سيرة اشي دز جنجا شواتا ولا خوار نجي باكو بسو ناشي دز جنجا بشواتا ولا قسي شي بوغن داشي من دران وتي صافيه كرت بالايا فرمي ام قصيت وتي قلبها مو دريا كان قريب وقال يك او كلمه لبرو دبي براسي زور زور ويا مال اقا مال خمان به كتب على ابن ادم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محاله زنا ودان بي سي بهمو ان ذا مكان لا شدكري العينان تزنيان وزناهما النظر ايوا الفم تزني وزناها الكلام الكلام زناي زمان قصة كردنا واتولي قصة كردنا كان صحابي قلت ايه بيغمري اخوة اخوف ما تخاف علي الشيء ترسناك تنشد كزياني بو من هبه دس يراش شاب ولا زماني فرمي قال لزمان ترسناك تنين اندامي راشت یشی چی تری و دی پیغمبری خوا دست چیش تیک زور زور خون پاریزم پنجی راشی شب از منی خفرمی اهگل نمس منه بی به بیه چی دست صحابی کن لغزای و حدا شهید بو بحسابی منو تو دای چی هاو تی واش شهید ده اگر رول پیروز بیلیت شهیدی تو در ریزی پیغمبر ابو صلی الله علیه وسلم دش به بیا باور کان جنگا و یکا کل حرمی خواه کم دینه ای نتیجه پیغمبری خواه فرمی و ما یدری که انه شهید تو شوزانی و بریار هدی لخو تو شهیده لعله کان یتکلم فی ما لا یعنی شنا لقصی کرد و سوارد بباسی که پیوندی باو نبوا شهیدی چند برزه
بتوه زنی ام دینه یعنی من البازار ام دینه خلطانی خوابی غمریتیا ام دینه تو آنی با آرزوی خود بین کانه تقلی و بروی تو بای در باز بی و برزشی باران سیون بخواه گل خود بید. امام عمر فرمی من کثر کلامه بدل نیایی و کثر سقطه هر کس قصه زور که غلط زور که ای غلطی زور که بی حیا بی ای بی حیا بو خوی لحرام نا پارزه ای اگر وابو بی دینه بی لشی و دستی پیکر بی دینه که ای لزمانی زور ورد کردن و دری جدان بقصه تشقیق الکلامی من الشیطان پیغمبر فرمی صلی اللہ علیہ وسلم دریجه دان بقصی پوچو بیه مانا و بیه کلکو بیه سودو نا پیویست اولا شیطان ویا حتی ایچی اگه ایچی لدست دابو اگریا پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم فرمی این اللہ لا يعذب بدمع العینی ولا بحزن قلب خدا مروف سزانا دا لسر غم جینی دلی و فرمی اسکر کانی چاوی ایل سر چی سزایا دا ولیکن يعذب بهذا و اشار الى لسانیه فرمي آل سر أأمس زعادرين عذاب أدرين للعين خواه تبارك وتعالى الابراز زور بلا يوزمان شري صفتي أم الجميل جني أبو لهب وكأبو بكر فرمي كانت بذيئة اللسان الابراء أبو الجهل كفرعون هذه الأمة صفتها كي تشيبو حديد اللسان زمان الشروبيس يباشر بيغمر وابو صلى الله عليه وسلم صحابة وابو الخوان لرازي به بويا إمام عمر فرمي والله ما استفاد عبد بعد الكفر بالله سيان بخوا يشي توشي زرري نهات ولا دواي كافر بون بخوا من امرأة سيئة الخلق حديدة اللسان زيان بخشتين شد كم رفشو توشي بيد لدواي كفر بخوا هاو سري چي دم شرع زمان پيس زمان بدا خواه پنامان بيا ربي او قصاني تو دهكي تو وادزاني آسائي دروا جراحات السناني لها التئام ولا التئام لما جرح اللسان شوێنی خەنجەر شمشێر ئاسایی چاکبوونەوەی ئەی شوێنی قسە زەحمەت عەمری کوری عازە فەرمیە زەلەت القەدەمی ئەگەر قاشت هەڵخەلیسکە ئێسکێکە و توچ بەر چاکە بێتەوە بەڵام زەلەت اللیسانی لا تبقی ولا تەذەر هەڵی زمان سەر و ماڵ تیابا بە یەک جار بويا عرب وثيانا مقتل الرجل بين فكيه كشتني مراب بهوي دو زماني بهوي اويتي كلبين يهردو شويلقياتي كزمانيتي تأتوانين بالدين كمان تيبقين كم قصبقين حسني بصري أفريم ما عقل دينه من لم يحفظ لسانه والله ايش زماني نقري او آسائي ديارك لدينك هيش حالي نبو هيش امام يوزاعي فرمي ما فسد منطق رجل الا عرف ذلك في عمله هر کس یقسی ناشیرین بو چاوره که ورده ورده کرده وکانیشی همی ناشیرین ده بیر بدوی اقواب پنامان با هند یکس با پاره و بغرابه این الرجل لیطغا بی کلامه کما یطغا بی ماله جاری واجه مروف با هوی قصه قصه زانی خوی و بغرابه اقواب پنامان با مروفی واهی قصه یک فره دا نازانی اونده گوری لا اخوا یکتب الله بها سخطه الى یومی القا خدا لبرانبر ناوکی توماری اکاد خدا لینا رازی حتا او رجیت تو بردمی قصی وادر پرنی لا ما یظن انها قد بلغت ما بلغت سوزان یم قصونا گوری لا اخوا یهوا بها فی النار بوجه بو قصی و دخلیت ناو جهنم و ابعد ما بین المشرق والمغرب روایت قیت السبعین خریفا الابراء معافی انصان فرموی و هل یکوب الناس على وجوههم او على مناخرهم في جهنم خلقان بسر سر افراد رینا ناو دوزخ بهوی شیوه حصائد السینتهم بهوی دروینی کارکانی زمانی آنوه کواتا تاتوانین با بیدنگ بین لآسی قصی نابجی قصی ناروا قصی نابسود چکا براستی اوی بیدنگ بید بردوا من صمت نجا رزگاری بو و تیان من نجاتو یا رسول الله فرمي امسك عليك لسانك زمان تقرا ايه فرمي امسك برجع لسرتها وانا كانت باش يخوش تقول شجير با ان شاء الله تو نجات الدبي زمان تقرا با سلامت بي انك لن تزال سالما ما سكت تاب يدن بتو سلامتي هاتي تقسى يا بود دنسريان لسر الدنسري اقال لاخوت بي ايمان دار بدل نيايو كسيك اقسى كمك عن اللغو معرضون
لقصيب روبوس وبطالو بيسود وخوان بدور دقرين. الحياء والعي شعبتان من الإيمان، شرم كم دوي كم قسكردين نشاني إيمان إنسان. أو زعيه فرمي المؤمن يقول قليلا بلام ويعمل كثيرا. إنسان إيمان دا صفتك أوي كاري شاكي زورة بس قسي كما تاتوانين باخو من پارزين. وكو ابن مسعود فرموه اي پیغمبري خواه پر سيارك أفضل الأعمال شيئا شاك ثلين كردوا كإنسان بيك أبو خواه. فرمي نوية جلكاتي خويا وتم دعاي أو فرمي أن يسلم الناس من لسانك شاك ثلين كردوا لسر زويا أو يا مسلمان سلامت من لزمانت. وتيان أفضل المؤمنين شيئا يا پیغمبري خواه شاك ثلين يان. فرمي من سلم المسلمون من لسانه ويده أو مسلمانية كتيك رأي مسلمان سلامة لدس وزمانيان. ولو تيان أي الإسلام خير لإسلام كام لهرهم يقولتوا شاترا. فرمي أن يسلم الناس من لسانك أو يك خلقان لزمانة بارزرا كواتا عزيزكم. معاذ برسياري في غمري كرس صلى الله عليه وسلم سبارت بكاري بيبشتا بهاش شاكيشي زوري بورون كردوا. إيه فرمي بيت بليم ألا أدلك على ملاك ذلك كله حمو او شاكاني تا استابون باسكدي دتيوكو القيا كاميو دسكوي. انا والله يا بيامري يك ايش كشيه كف عليك هذا واشار الى لساني اقال لزمان بمعاف حمو او خيريك باسم كل هذا ميدسكوي بو مرجيك تو اقال لزمان به بيار قوتي بيغمبري خو اخبرني بامر اعتصم به اشتيكم نشان بتا دسي بي وغرمو لي دربازنا فرموي امسك عليك لسانك اقال لزمان أمش قاريش يشتريك الفرمي عليك بحسن الخلق وطول الصمت تاتو أني الروش تجوان به إيه بردوامش بيدان با فوالذي نفس محمد بيده سين بوي جاني محمد بدستا ما عمل الخلائق بمثلهما مروفا كان تاسا كاري شاكي بوزوري أن نكردوا هر هيج نبي بيان صلى الله عليه وسلم كسي زمانتي زماني بكا لقل داوين يا أضمن له الجنة من كفالتي بهشتي بوكم بمسوغري. أبو سعيد الخدري فرمي عليك بالصمت فإنك به تغلب الشيطان تاتواني بيدنك بلا آسق سينار روا بهوي وزال دبي بس الشيطان وبارز راو بي. أنا سكري مالك فرمي الصمت أول العبادة يا كم عبادتي إخوابا بي سيدانا وبيبكي بيدنك بي. إمامي علي فرمي أفضل العبادة الصمت وانتظار الفرج باشتن عبادتي توبو خوايب كي اويك كبير دنگ بي بردوام وتشاوري درو خير كي الاخوة تبارك وتعالى. امام عمر فرمين الخيمروف بقصز لكان يوانية لا يعجبنكم من الرجل طنطنته بقصز لي كستي مكول ولكن بيأيو الراستقين من أدى الأمانة وكف عن أعراض الناس فهو الرجل. بيأيو الراستقين أو كسي أرشي سرشاني زور بشاشي بجيبغيني تيكراي مسلمانان لزماني بارز راوبن. وهي بكري وردة فرمي أقر دانعي دبش بينوي بيدنية كعبة فرمي أقر سلامتي دبش بينوي بيدنجي بوية وتراوة لقماني حشيم شوالاي تيغمر داود خريشي اشتيك بدرسيك شنجاري ويسي برسيارك دواتر خوي قرتو وستاتا دواي قلغانيك بدرسيك دو لبالي كروتي لقمان شواني دابيني وايدا جيرناو كلقماني حشيم وتويتي الصمت حكمة بلام قليل فاعله بيدان جي دانايا بلام كم كزبتواني او دانايا بآساي بدس بيني اگر قصة كردن زيو بوايا بيدان جي آلتون دابو زينة للعالم وستر للجاهل بيدان با بيدان جي جوانا بوزانا شواني رازاوية بوي وداپوشيني هلو كمو كورتيا كانا. إمام الشافعي فرمي قالوا سكت وقد خصمت قلت إن الجواب لباب الشر مفتاح. وتيان دما قال دا قال كراب وشي توبي دنگ بوي وتم جواب دانا وكليلي درقاي همو الشريك والسكوت عن جاهل أو أحمق شرف وفيه لصون العرض إصلاح بيدنگ بون لبران بالنفام نزانيكا برزيو سلامتي الرزو شكويا أما ترى الأزدة تخشى وهي صامتة أي
نابینی شێر بەهۆی بێدەنگیەوە خەڵک ترسی لێ نیشتووە لێی دەترسن ئەی نابینی ئین الکەلب یوخسا لە عەمری وەهوە نەباحو دوو لە ڕووی جەنابتانە فەرمی سەگ ئەوە ڕێ بەهۆی وەڕینەکەیەوە سوگ بووە و حەپەی لێکەن و چغەی لێکەن چی بکەین بۆی بێدەنگ بین لە ئاسی قسەی ناڕەوا و خراپ یەکەم سێت بابزانین پێشەوا و مامۆستا و نووری چاومان جابری کوری سەمرە پرسیاریان لێ کرد أكنت تجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم لخزمة پیغمبر دانش في لمجلسة لرواية تقيتي المذياء فرمي بلا لقد جالسته أكثر من 100 مرة شن بقدا زيادة لصجة لخزمة دانشتم لمجلسة تيان شون فرمي كان طويل الصمت قليل الضحك پیغمبر إخوة دقمن پیبکنية بردوام بيدنبو كان يقل اللغو ويكثر الذكر بردوام بيدنبو بردوام جيادي خواياكر لب يعني قصي خلشي ناكر لجي ليوي خوي ويادي خواياكر وذكري خواياكر تبارك وتعالى با بيسشين ولا قال خمان بكين إمام عمر شو جرو بلا إمام بكر تما شاكا زماني الراشي شو تيبوا صرحمة إخوالي ببواقي أري فرمي هذا أوردني الموارد كل أمر بها مريك يا برد ما بزمانه ابن عباس ماني خوي راش يا شاي فرمو ويحك يا لسان أيها ولا دستو زمان أري دقسي شي شاكا بابيتا باداش بوت ولا قسي خراب بوت بدو قريب أنا بيتا سزا وأشكن جبوت باقسا كان مالا قال كذا وكان مان يخينا وعملي كل عبد العزيز فرمي من لم يعد كلامه من عمله كثرت خطاياه أوي سكاني لجوري كذا وكاني نبيت تاوانا كاني هذا زيادة به إبراهيم التميمي فرمي والله ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا والله مو جارك اقسا كان مصيق سكاني خومك مصيق كذا وكاني خومك معلم بخوا من دروزنا أفهم قصاكم أيكوا كذا وكان كاك با زانا بين زانا وكوتيانا زانا يعني إذا كثر العلم قل الكلام أقل علم زور بقصة كما به هل مروا بعلم زيا بقصة كما به با دانا بين إذا تم العقل نقص الكلام أقل عقل طوابق قصة كم دبي حسن بصري فرمي لسان الحكيمي زماني دانا لدواي دلية ويتي قصة هتا طواب بريالي لسنة دانا يالي بقات زمانو دري بريالي بەڵام زمانی نەزان لە پێش دڵیەتی هەر لە خۆی دەرێ پەڕێنێت خۆشی نازانێت چی وتووە ئیمامی مالیک پێمان دەڵێ بابا ئاگایەت لە قسەکانە بێ ئەخزین لیسانەکە کەما تخزین و وەرەقت سامانی تۆ قسەکەتە چۆن پارەکانە ئاگار لێیە ئاگار لە قسەکانی شەوێ چۆن پارەکان بە خەرجە دێ ئاواش قسەکانە بە خەرج بە سلمي كوري تميمية فرمي ينبغي للمؤمن أن يكون أشد حفظا للسانه منه لموضع قدميه كاكتو هنغاواني بو بدو شاو سي بردم تاكي بو إنو قاش لشوين اقدانا خليسك بو بسر سرا دكيوي كواتا الزور باش دبي لو با ورياتر ترى وقصبكي بزاني دليش طاوسي كوري كيسانا وتابعي قورة بريزاهم وجاريانو باش تبو نقصنا أخي كاكتو سي قصبكي فرمو إني جربت لساني فوجدته لئيما برای لیم گرن بخواه زمانی شی زور شرم پیویا ناویرم بیهن مقصه ها تا قصه همیم لیتیه کده تا توانین با زمان من پاک اینو چند سورین لسروی رخصال من پاک بی ابن عمر فرمی والله احق ما طهر الرجل لسانه شیاوتین شون کتو پیویست زور زور پاکی کیتا و بردوام و خواهیان رای گری زمان تا اری هموشتی بفیربونی انما العلم بالتعلم ای با خو من فیری بدنگی کن شون خو من فیری قصه کن أبو الدرداء فرمي تعلم الصبر برن فيري بيدني بن وكل شو فيري قصة كذن بن شن السوري لس قصة كذن سه عند السور بلا سبي دقبون تأتوا نقص كان من بال جوري بي بيزبي أمرت أن أتجوز في القول خدا فرماني بيكر بن قصيك مد لكورتي بي برين ما شو كخير لو داه إمام عمر فرمي رحم الله من أمسك فضل الكلام رحمتي خالو كسب قصي زيانا كقصي زيات جوابك تو بيك كلمة شكي يستقابك تو دو كلمة أصلا هند يزاوكو إمام عماشة فرمي السكوت والجواب بيدنك بني تو والله ما ببريان بر تيوزنا كون لسري بروي أنا كاك فصاحات وزر روان بيجي بزور قسكرنا نو والله بقسي كرتو بخته أنا كاك الزور دا صلاة سامان بشي
بزور بليد سكبت وكو إمام قتادة فرمي تلقاه ضعيف الحيلة عي اللسان ذبيني أمر وفا والله في النزان قسن زانا بلام خدا رزقي بسرا برانو ده صلاتي عوتي أشي بيني زور في الزانا زور قسزانا بلام زور بيدا صلاتو بيه بحارو بوش تاتوانين وكو مطرفة فرمي من صفى عمله أقا كده وكانا بخد بيه تزماني شتو زماني شت بختبه اجنا زمان لكوها لدل وقسانا نقلك دبا دل باكيتو بربي لكاري شاكا تاتواني وكو أبو الدرداء فرمي في قر رجولي شيئا زانایی تو لواهی اوی پیمان دی به تو نیوازی لی بنا اری برای پیان صمیم فرمیز جوانی مسلمانیتی تو لد چیه که اکتو باسی فلان حکمت کن چه پیمان دی به توی باسی فلان خو امر هر همی لدائره کانا بداخه و لتلفون کانا هر همی بدست سو جیر ما قواردو او لتلف جوانا که بینی و تیت و دیسان و جرتو الله اکبر ای ام همو قصه لسر تو ماردکری ام همو جهدو ام همو تو انایه سر فکری لخو رای براستی لبروا أشد الورع في اللسان وكفضيلة فرمي بابا والله خو براسن لحرام لهميان قرستر خو براسني زمان لحرام تأتوا أني بدي خوبة بعد وعابكين إيش كهر شاري خو من بينك لابلينشي اللهم إني أعوذ بك من شر لساني وكبي غمر فيك بن صلى الله عليه وسلم خوايا بناقين بتوال شر زمان ما لآخر وشيا أمس ديك دورن كذن وآدين قسكردن هندي جار خير ورحمة وبركة لآسي قصي برو بوشو نار روا هندي جاريش تاوانا قلت ولا آسيا حقيقة كاروني كيتو روني نكيتو بشاري تو أو ابن قيمة فرمي دو الشيطان هي الساكت عن الحق شيطان أخرس أيوة الناطق بالمعصية شيطان الناطق أو إلى آسيا حقا بيدن بيش شيطان شي لا الله أو الشي زماني بكاتو ولا آسيا ناحقي وأوانا لو بوارا بقريب خاش شيطان شي قسكرة همو خلقان جلوني وانددان توش وريابا قصه چاکه بو بیکه نبو بو سی باشتر قصه چوار جوره هیانه همی قازانجه هیانه همی زرره هیانه قازانجه و زرره هیانه نه قازانجه و نه زرره سیانی روی یک قصه مایه که ایش بس قازانجه اوشی اگر قازانج بو تو با ظلامی ناکه بران بره ای خود حلفشینی خود جوانکی هولادی ریاب دوینی ایشی درشو لاخیره من صامته نچه تا توانین باگا من لخصه کن من بیه با تایبت دو شینانه زور خصه کن لهمو شونی کارکان یا نت که من وایه خواه دیایتی همو لایه بخصه کن من کم کنو که که اروپا پیش شکلی خصه اونه ناکه یه ما بداخه و همو تواناکه من حتی تسر زمان منو اویش بوچه لولکه یکی نیکتر هید عزیزه که والله ایما اونه که تکان بجناکه چاکی تیاب که وکو علماء پیاو چاکان یم امتا علی الواجبات و اکثر من الاوقات والله كارت شاكا كان او نزور فريانا كبير كما تاقر قصوك تدخلوا لناس حسنا خواه فرمي قصيت شاكا بنامبر همو خلق حتى اوك ابن عباس فرمي بنامبر في العمجب الكلمة الطيبة صدقة هريش دزنك وبقصيش شاك دتواني صدقيك بوخد بدسخي بيا يقولي بيا غمري خواه يكشتم نيشان بكر اسلام مليت يكلب وبابير منشيته فرمي لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله يقصط ويلم بير النشي زمانت بردوام بگرخا با پاراو بی لیادی خوا كواتا آخر قسم اقصد كيف يغمر رسول الله عليه وسلم كاك من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت او اي بالرواي بخوا بروج قيامته اقا شاكت دزاني بي لي لجوريتو انا و بيويستو مقام و مقالو هتا دواي اقا ناشي زاني بيتدواو بيدنك بيسلامت بي رحم الله عبدا قال خيرا فغنم او سكت عن سوء فسلم رحمتي اخوالك سبي قسيشي شاك دكا ودبيت باداش بوي وخوي دباريز لقسيشي نابجيو ان شاء الله نابيت ثوان لسري لك وتيا دواكن يا الله يا ذا العرش العظيم ويا ذا الجلال والاكرام يا بديع السماوات والارض يا منان اللهم انا نعوذ بك من شر السنتنا يا رحمن يا رحيم نعوذ بك من شر ألسنتنا يا الله نعوذ بك من شر ألسنتنا يا الله اللهم اهدي قلوبنا وسدد ألسنتنا اللهم اهدي قلوبنا وسدد ألسنتنا اللهم اهدي قلوبنا وسدد ألسنتنا يا ربي اخويا يا رمتي مان بي زمان مان لكاري خير وشاكي هردم بقرخين يا ربي اخويا ما باريزي لشري زماني خومان
یا ربی خوایا کردوی زور من بنصیب کی یا الله کار چاکا کن من لیورگری یا الله قص جوان کان من بنصیب کی تو بی کی تپاداش بمن لقص خرابه کانیش بدور من کی یا رحمان و یا رحیم یا الله روش من جوان کی آکار من شیرین کی اوی نخوش شفای بی اوی قرزار قرزکی و بیت و یا الله اللهم اقضي عنهم ديونهم خوايا قرزار يكان او قرزي لسري انا بيان بيتو يا الله او جيراوي هي بو بردي او يدور الله هي بيشاد كي او منالين يبي ديتي او شهيتي بو صالح كي يا ارحم الراحمين خوايا عقل عقل مانكي خوايا بدين مانكي خوايا زدنا علما وايمانا وتقا وعافيه وعفافا ومعافاه يا الله وخاتينا وزوانا كان خير وبركة ورحمة بريجة بسنا مسلمانانا وهم مسلمانان تيكرا يا ربي خوايا أمغم وتمو خيرانا ما لسر لابا لسزا كاني قور ودوزخ باريز راو مانك وببهشتي بني شاد مانك آمين آمين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.

بزايع شو لما لا يعني يا وقت مهمو يعني أبي وقت لبو الوقت بخوازم داتي يا بمرم.

0: برنامه جوان خوندنوی قرآنی پیروز جوان خوندنوی قرآنی پیروز گرنگی داد با یاساکانی تجوید و درکوت نوال لحال کردن لخوندنی قرآن دا لم برنامه دا زانستی تجوید به شوازی کنیو ساده دخلیت برگوی بیسرن ام برنامه لا آمد و پیشکش کردنی برایز ما مستادان رحیم برنامه جوان خوندنوی قرآنی پیروز
1: بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين حق حمده والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين صلاحي خواهي قولتان لبيت بسراني برزو خوشويست خوش حالم لألقي كنوي برنامه جوان خيرنوي قرآني بيروز بخزمتان قيشتي نوا برزان لبرنامكاني رابر دوا هاتي نسر باسي ديارترين أو هلاني كالكاتي وتني بيتكاني زماني عربي دا دوتريد و باسی چند پیتیک من کرد که کاملا حلیک هیا و دیارتین او حلانی که نوسر لیره دا بپی ازمونی خوی باسی کردوا و ایمش بپی توانا بپی ازمونی خو من انشاءالله و بپی او پیداویستی که پیوستا با نتوی خو منوا که ایم نتوی کردین لوانه کاملا کاریگری و تنی پیتکانی زمانی عربی هبی بسر منوا انشاءالله بپی ازمونی خومن لگل ازمونی نوسرات یکلیکین هتاو کو خومن بپارزین لا او هلانی لکاتی وتنی او پیتانی دوترید لبرنامه رابر دوا باسی پیتکانی همزه ولگل ها امان کرد و هر وها پیتی حا لگل عینا پشتیوان بخوای گورا امرو دین سر پیتکانی تر او که پیوسته با برنامه رابر دوا باس من نکردوا خوشیستان ایمین توی کرد کمالگ ناوچه من هیه که گورانکاری لسر پیتی عین و حا دکات لوانه ام گورانکاری ببیت هوی گوران لواتای وشکه لبرو بخو من بپارزین لوی که پیتی حا بکین با عین و پیتی عین بکین با حا بونمونه کاتی که سردای سورتی الفاتحه اخیونی نوا الحمد لله رب العالمین ام آیات خوشویستان هنده ناوچه خو من هیا لگر ریزو خوشویستی من بایان لوانه کاریگری ناوچهی بسری آنو بید و لوانه لده صلاتی خوی آنو بیدم حالتا بو قصی آسایی خوی او خوی آزاده لوانه نتوانی راستی کاته و بلام اوی که پیوسته با قرآنی پیروزه و ناکره ایما پیتی اک بگورین با پیتی شیتر لبر اوه پیوزبون با مخرجی پیتکوا و با صفتی هندک پیتکانوا اگر پابن نبین پیوی لوانه بیته هوی گورانکاری لا و تای و شکده امیش که رگه پیدرا و نیو قرآن خوین پی گناه باره بید بون مونک اله چی العمد لله رب الحالمین اما خوشویستان اگر حالتی چی واهیا پیوز با قرآن پیروزوا پیوست ایما خومانی لی پارزین پیتی حا بحاء بلين الحمدو نق العمدو أقاما لو حالة بيد العالمين نق الحالمين أما وكو أويك إيمي نتوي كرت هنديق ناو چمان هي أم كاري قريبة سروهي بيويستا تاچن أتوانيت خوي چاك بكاد أويك بيويستا با خوين نوي قرآني بيروزو أويك بابتي أمرو ما نخوش ويستان بيتاكاني غينو خاء ديارتين أو هلاني كلا بيتي غينا دكتريت خوش ويستان يكام تيكال كرني دنگكا با بيتي قاف وكو غير المغضوبي بلاتي غير المقضوبي اما تيكالي كابا مخرجي قاف اميش ام حالتانيش بوشي دروزة بيت اويك مخرجي بيتكا بچي نخوارتر يابينا سرتر غرانكاري لدنجي بيتكا ياخد لمخرجي بيتكا يا دروز دبيت حالتي دوميان خوشيسان تيال كيش كرني با بيتي قاف وكو نمونه هنا وتو لا تزغ قلوب لا تزغ قلوبنا ام ايات خوشويستان چون خونتو لا تزغ قلوبنا هلكت شيا لا تزغ قلوبنا ادغامك اگما لو حالت بيت بيتي غين لقل قافا تيالكيش نكرت حالتي سيم خوشويستان غوريني ببيتي خا كأميش تارا ديك هليشي باوا لناو امدا بون منو شي يغشا اكابش اكابا يخشا بيتي غينكا اغوربو بيتي خا ام غوران كاريج لانجامي اويك مخرجي امدو بيتا ليكوا نزيكا بوي خوشويستان اگما لمخرجي بيتا كبيت كبا أدنى الحلق دوتيت واتن زيكترين شوني قرق غين لقل خاءة يكلنكين بونمنو يغشا نلين يخشا أقامان لو حالة بيت وهلوها حالتي شوانم لبيتي غيناك ديارتينو هليك أكريد دربريني باق القلا بونمنو شي المغضوب بلاتشي المغضوب مغ قلقلك دني بيتي غين ماني خوشويسان بيتي غين صفتي رخوي هي بردوام دنگك بردوام ابي لقليا غير المغضوبي مغضوبي اقر صفتي رخوكا جيب جيبكين او هليا درناك وكا وكو قلقلة ياخد بكري باب قلقلة حالتي بينجم زياد روي لقلو كدين لكاتي كسردا بون منا من غيل اگر زياد روي لا قلو كدنا بكين من غيل غيل اما خوشويستان بيزناك امن دا زياد روي بكين بوي كبلين ام بيتا قلو چونك كاتيك غين مكسور بيد بلي قلو يكي جاواسر لوي كمفتوح بي ياخد مضموم بيد بوي كاتيك مكسورة بلي قلو يكي كمتر ابيتوا نالي نامينيه كمتر ابيتوا بيزناك بلين غيل هل اعتيادي من غيل قلو يكي خوي والأقريد أو حالته بالنسبة صفتي بالنسبة بيتي غينو بيتي خاء خوشويسان كأوجه أدنى الحلقة مخرجكي بيتي خاء خوشويسان أويك هلا أكري لبيتي خاء قلو نكريت بونو منوشي خالدين با خالدين بخيوان ريتوا أميش ديار ديكا لناو إيمي نتوي كردا تارا ديك أبين ريتو ديارة خالدين جواز لوي كبلين خالدين وأجمل لو شيء خاء كبد لو ما نكونك نوعين خالدين ماشي عزيز نيلين ملكو خالدين قلوي بكينو أو صفتيك لقلبي تكايا جبجي بكين ومخرجكي نجوازينو بو بيتيشي تر واروها بيتي خاء خوشويستان زيادة روي لقلو كدن لكاتك ككسري هبه بهماش يوكو بيتي غين بيتي خاء ككسري هبو بلي قلويكي جاواستر كمتر لا فتحة ولا ضمة بون منوشي وخيفة بلين وخيفة وخيفة بيزناك زياد روي بكين لوتني أم صفتها بلكو هر بشويكي آساي وخيفة ممشي وازا أم بيتا در ببرين واروها خوشويستان ديارتين اوهلاني لكاتي وتني بيتي قافا دكريد وتني بشيوية كنزيق بيد لا كافوا بيتي قاف خوشويستان مخرجكي اقصى الحلقة ببورن اقصى اللسانة كوتاي زمانة كوتاي زمان من بنسبة بيتي قافوا كوتاي زمان من بر ملاشو من دكويد وبر نرمائي ملاشو من دكويد اگر بيتوياتان لمخرجي بيتي قافا باس ماكد كوتاي زمان لقل ملاشو من بلان باشا نرميكي ملاشو من بيتي قاف اگر كميك بين الساتر ابي بكاف بون منو شي قالو بلين قالو كالو اما خوشوستان اقامان لو حالة بيت واروا زياد روي لقلو كدين دا لكاتكا كسريه بيت تاوكو دبيت بكاف بون منا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل أقر إما بما أن يزور قلو يبكين وبالحق أنزلناه وبالحق نزل آوائي لي خوشويسان أقامان لو حالة بيت زور قلو ينكين حتى وكون ببا مخرجي بيتيشي تر غوريني بو بيتي جي كم بيتي جي لزماني كردية هيا بلام أما كم تر لناو إما ينتوي كردية هيا بون منا قليل بلا قليل أما زيادة الله ناو مصري كان باوا وروا حالتي چوارم تيكل كنين دنگك ببيتي غين وكو القيدر بلين الغيدر امیش کمتر لناو خمانه ام حالت بدی دکرید حالتی پینجم با پیتی قاف خوشویستان صفتی هم سیپی بدید پیتی قاف پیتی کی مهموز نی خوشویستان اگه من لبید پیویز نکه هم سی لگلاب کن و پیتی کی مجهوره اگه من لو حالت بید نلین وقالو قانا خوشویستان قا پیز نکات همسی لگلاب کن و قالو ممشی وازه همسی نی پیتی قاف او حالیش تارا دیگ بدی اکتی لناو ایمده ابی خومانی لی بپاریزی و هر وها پیتی کاف خوشویستان او حالانی که لپیتی کاف داده کرد اویش به همانشی کتایی زمانه لگل بشی نرمایی ملاشو و لبشی ایسککیا واتا بر دو شون اکوید کتایی زمان من بوب کاف با کاف ببورن بر بشی اسککی دکوید اک بلام قاف هر دو بشکه دگریتا و کاف این پیتا پیشتر اگا من لا مخرجکی به خوشویستان بو نمونه زیاد روی لهمسکی لکاتکا که جولی هیوکو فکانو بلین فکانو همسی زیادر بینه کوویرت حلکه چی بلین کوویرت اما پیز نکا زیاد روی لوتنی همسکه بکن با پیچوانه و حالتی دوم نکدنی همسکی بو نمونه وشی ذکرک بلد ذکرک اما بکافی چی نبیسراوه یکتوبون حلکه چی بلی یکتوبون همسی نکرد صادرک حلکه لوای بلی صادرک کاف نبیسی اگر صفتی همسکی نیتی وزرک اگر همسی نینه وزرک کاف یکا که برانبر او دنگه نبیسید گواروه حالتی سیم با پیتی کاف خوشویستان در برینی بشویگ لپیتی قاف بچید وکو وترکوک قائما بلی چی؟ وترقوك قائما اگه من لو حالته به وإذا السماء كشطت بلی چی؟ وإذا السماء قشطت اگه من لو حالته ایش به پیتی کاف نبکره بقاف اگر بچین دواتر به بقاف بلام کاف صفتی ومخرجي جاواستر لبيتي قاف خوشوستان بوانده كوتايد اينين ببرغي يكمي برنامه كمان ناوبرشي كود ورقدينو دواتر دستاكين با خوين نوي لابري تايبتي امرومان لقل مان بن

وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية

خاليا. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه.

0: ولا يحض على طعام المسكين.
1: بله خوشویستان تا آیتی 34 خوین مانوا آیتی 9 خوشویستان کاتی کدی خوینی نوا وشی فرعون او رایه بناسکی دی خوینی نوا فرعون نک فرعون اگه من لو حالت بید والمؤتفکات کاتی که او همزه الین خوشویستان پیوزنا که همزه قلقل بکین یا خود تسهیلی بکین لا روایتی حفصا تسهیل من نیا لیره دا یا خود ابدال من نیا والمؤتفكات بمشي وازن لين والمؤتفكات أجمل لو حالة تبيت بالخاطئة بمشي أهم زي التحقيق كين بالخاطئنا نيكين بياء بالخاطئة بمشي وازن بيخوني نوا وهل وآياتي دا خوش بيسان وشي فعصوا فعصوا أو وقلونا كين لين فعصوا أجمل لو حالة تبيت وهل وها وشي رسولة رسول بهما شو بيتي سينكا نكين بصاد نلين رسول رسول زيات الإمال كاتكا كسيك بانكي ناوي رسولة أو كالي قريب هي بسرمانو راهاتون هلين رسول بو قرآن خوش بيسان أقامان لو حالة بيد وشي رسول سينكا نكين بصاد آياتي دا خوش بيسان راب

بياه بم شوازا نقرا بيا با هايكي ساكن اوصين چونك او تايك اوصيل سري ابي با هايكي ساكن رابيا بم شوازا واروها نونا مشددكان ميما مشددكان زمني غنكي ديجاكينو إنا لما نقبلين إنا لما أقامان لو حالة بيت زمني غنكا دريش بكينو واروها وشي طغى الماء لآيتي يانزايا خوشيوستان وشي طغى كاتك أقاب ألف لاميك التقاء الساكنين أو ألف نامينه طغى الماء طغى الماء نالين طغى الماء وأولي فناخيني نوا حذف كري لكاتيكا التقاء الساكنين دو ساكن بيك بقى أو ألي فنامينيت بلام أقرأ وستين طغى طغى بمشي وازا ألفكا دميني بلام لكاتي وصلة طغى أو ألي فنامينيت تنها فتحي غينكا دخيني نوا أقامان لو حالة بيت واروا آياتي دوانزا خوش وستان وتعيها أو عينا أقامان ليبت مكسورة نلين وتعيها وتعيها وتعيها بمشي وازا عينك كستيدا جيرات بجواني بخنينو آياتي شانزا خوشوستان فهي نك فهي هاك ساكن نكين مكسورة كستيدا جيرات فهي بمشي وازا بخنينو آياتي نوزا خوشوستان ها مقرأ بمشي وازا ها مقرأو أو اقرأو أو همزية مدوايا واوي كي مدي هاتوا أقامان لو واو بيت مدي طبيعية نلين ها مقرأو كتابية أقامان لو خلنا وبيخوش بيستان آيتي بستو تشش ولم أدري أدري نيكين بأدري بياء نيخويني نوا كسرية ولم أدري ما حسابيه ممشي وعزم آياتي بيستوهاش خوش بيستان سينيك من هي ولا حاشي مصحفكيا نسرا وسكت لطيفة على هاء ماليه ماليه هايكي كوتاي وشكا هايا سكت ماني خوش بيستان سكتت شيا وسطانيكا ببي اويكا هناسا وربقرين وسطانيكي كورتا ليردا أم سكتت شون أكين لحالتي وصلة أقر بمانو آياتكان بسر يكو بخوينينوا أتوانين بدو شواز بيخونينو لكاتي وسطانا وقفة هر ما أغنى عني ماليه هنا سوى لقدين هلك عني سلطانيه بلام أقرب معنى آيات كان بسريك وبخونينو دو حالة معنى اليردة سكت معنى هي بمشي وازا ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانية يعني او ايدي غامة لو ياناك ان كدوها قيشتو بيك و وجهي كتر معنها شوازي كتريش معنها كأتوانين ايدي غامي كين مالية هلك بمشي وازا مالية هلك اقر بمعنى آيات كان بسريك وبخينو بلام لكاتي وقفة او دو حالة دروزنابي او بو حالة وصلة خوشوستان وكزانياريك بيزانين لسر او آياتا آيتي سيوسي خوشيوستان لا يؤمن يؤمن بهماشي أو همزية قلقلنكين يؤمن نلين يؤمن بمشي وازن يخوني نوا آيتي سيوشوار ولا يحض يحض بمشي وازا أو ضاد مشددة بلين على طعام طعام المسكين ديردا لامك من هيل كساكين طعام صفتي بيني بينه المسكين أو ميما نلين المسكين مسكين كسر كمان لا بدوا المس مسكين بمشي وعزا كسري ميما كبجواني درخين وصفتي رخاو صفير سينكا بهما شوا بجواني در بكويت بوانده كتاينين ببرغي دوين برنامه كمان خوش شوستان بهواي رزامدي خواي پروتگارو پاشان سودو قازانج بو همولايك تا لبرنامه دعاتو بيك دكينوا بخواي قولتان دسبيرين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة. عبد الله كري عمري كري عاص رزاي خوين ليبت جويل بيغمبري خواب وصلى الله عليه وسلم كفرميتي اگر يوتان لبانك بيجبو او چي دليت ايو شوابلن انجا صلاوات لسر من بدن چون كأوي صلاوات لسر من بدات خواي قور الدجار صلاواتي لسر دداد انجا داوي بلو پاي برزم بو بكن لخوا او بلا برزا بليك لبهش دا دست کز ناکوید یک بنده لبندکانی خوانه بید. داواکارم او بندهش من بم. اوی داوای وسیلم لخوابو بکاد شیاوی شفاعتم دبید. عن سعد بن ابی وقاص رضی الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال: من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له ذنبه. سعدي كري أبي وقاص رزاي خويله بيدلي بيغمبر صلى الله عليه وسلم فرميتي اوي لكاتك جوي لبانك دبيت بليت شاتي ددمك خواتاكو تنيايو شريكي نيو محمديش بندو روانكراوي خوايا رازيم خوا پروردگارم بيتو محمديش بيغمبرو اسلاميش آيينم بيت او خواي قبل لقناها كاني خوش دبيت.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

وسلم. یکم جبجه کرنی فرمانی پروردگار. پروردگار من ده فرمی يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. واتا أي أواني كباورتان هناو صلوات بدن لدياري بيغمبر صلى الله عليه وسلم. دوام ملائكة فريشتكاني خواي غورو پروردگار داواي لخورجبونت بودكن وكو بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي ما من عبد يصلي علي إلا صلت عليه الملائكة ما دام يصلي. واتا هجبن ديكي باوردار نيك صلواتم لسر بدا إلا وكو مغر ملائكة فريشتكاني خواي غورو پروردگار داواي لي خوشبون بو أو باوردار دكن لبر أوي صلواتي لسر من داو. فرمودك لا صحيح الجامع دهاتو. سيم بهوي صلوات دانا وخواي غورو پروردگار تاوان دسرته و بليشد برز دكاته. پیغمبری خوا صلى الله عليه وسلم فرمويتي من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه 10 صلوات وحطت عنه 10 خطيئات ورفعت له 10 درجات. واتا پیغمبری خوا صلى الله عليه وسلم فرمویتی هر کسی یک صلوات من سر بدا اوه پروردگار بهوی او صلوات و دجر صلوات لسر او کس ددا واتا رحمتی بسر دا دریجیو دتوانشی دسرتو دبلشی برز دکاتو. فرمودک لا صحیح الجامع دهاتو. شوارم وكار ابو بدس هناني شفاعتي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم. بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي من صلى علي حين يصبح 10 وحين يمسي 10 ادركته شفاعتي يوم القيامه. وتاهر كسي لبيانيان دا دجر صلوات من سربدا ولا ايوالان اجدا دجر صلوات من سربدا اوال الروجي دوائي دابر شفاعتي من دكويو شفاعتي من بدز دهيني. فرمودك لصحيح الجامعي شيخ الباني داهاتوا. بينجم هو كاريك بو جيرابون النزاو بارانوا. بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرمويتي إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ربه والثناء عليه ثم ليصلي على النبي ثم ليدعو بعد بما شاء. واتا پیغمبرمان صلى الله عليه وسلم دفرمي اگر يكي لئيو ويستي نزابكا باب سپاس وستايشي پروردگار دسببكا باشان صلوات بدا لسر پیغمبر صلى الله عليه وسلم دسببكا باشان صلوات بدا لسر پیغمبر صلى الله عليه وسلم باشان چوني ويست با بپار

ورا الصابر اگر عشق و مراد شاهي لولاكا طريقي شرع دين بقرا لمولا رولا مولاكا ماتشو اولا و اولا وايا بتدبير املاكا كدنيا جيفايا هرجيز ماتشو نزيكي اولاكا كسي آلا و لولاكا قلاو بيسو نابوتا.

بهار لهوري رحمته إحسان بسر ولاتا أرجيني باران بلكو دار قولي علم ومعرفة بروي بورولي بهوش وهمت.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اگر تماشای پیکاتی هر امتی بکین لسر ارز ابینین لچن خالق هم امتی پیک دیت سستمی بیرو باور و عقیده او امتا انجا سر کردائتی او امتا انجا تیکو شرانی او امتا تیکو شری ناونی، سربازی ناونی، مجاهدی ناونی اوانن که او فکره اکن بعملی و تخمه کتر جماوری او امتا انجا سستمی علاقات بگشتی لنیوان امهم و تخمانا و تخمی اخیریش خاکی او امت کاتیک که یک یکلم خالانا بر جواندیکی تیگا چه اکیوتا مترسی و للان امتی کی تروا ای تروا صراع و ململانی دروسته بین الحزا کم خودتان بیر لم چن خالب کنوا پیک هاتی همو امتیک و بیر لو علاقاتان بکنوا كاتيك نزاعك صراعك دبيني أبي بزاني أما شوي قرتوتوا سركداتي كي قرتوتوا تنظيمك كي قرتوتوا علاقاتك كان فكري قرتوتوا إتر تشخيص زور مهمة أمي مسلمان وأمتك حضارتي خمان من هي فكري خمان من هي عقيدة خمان من هي علاقات ثقافة تايبة خمان من هي اگر بمعنى زندو بين ابي ام خالانا رچاو كين وتنها زندويتي گرنية ابي بجروي لقال امتاني ترا برو پيشكوتن وبويا يعني لبر اوي كنبي تا پاشكوي امتاني تريش پيوست بهندشتي تايبة تر هي أم أمتي إيما كوتوت الصراع ولا قال أمتاني ترى دمك بيروبا والركي عقيدك دبيت هدف قرآنك دبيت هدف شبهاتي ودائن لبيناوي ويك خلقي أم جماورة دور كويت ولو سرچاوية جاري وهي فرمودكاني في غمرة عليه الصلاة والسلام كسرچاوي دومي تشريعا جاری واه خودی رسول الله علیه الصلاة والسلام جاری واه تخمی سیهم اگریتوا سرکردکان، مجاهدکان، خلیفکان، آلی پیغمبر خیماکان من، رموز اسلامیکان من لبدری جایی میجو لبرو ایمه مسلمان بی وشیار بین آگادار بین اونگا من پی بتوانین ردی او شبهاتان بدینو زوريني أم شبهاتنا مستشرقة كان كردويانا وأي كان دكتور مصطفى السباعي لكتابك بناو نشاني السنة ومكانتها في التشريع للعفرة بستوية كتاب استوهشت أي سلمينك زوريني أو مستشرقانا فيوانديان هبو لقل دزقاي مخابراتي ولا تكاني إخوان لنا مستشرق كان يكيك كبسر كردين أجميري وما مستعين دائمري بيوتري غولد سايهر أم غولد سايهر خلقي هنغاريا جولة كشا لدراسات يشتوتا أستيك غربي كان بقانوني دائنين زوريني أو شبهاتانا أو دائما زراندو یک یک لو شبهاتانا بو نمونا بو حديثي في غمرة عليه الصلاة والسلام كاري كردوتا حتى تنانت هندي لمسلمانا كانش قماني بو دروس كردو برامبر با او سرچاوي كقرآن شرحكا او وحييكا
في غمرة فرمي عليه الصلاة والسلام أوتيت القرآن ومثله معه ببي سنة ببي حديث إما هشتك من بناكري بحديث شرح قرآن أكري بحديث أتواني لم شريعة تيبقي جا تيبقى كمان دروس كردن برامبر بحديث چن قوريا لو شبهاتنا لو قمانانا أم قلت سايهرة عليه على حديث دواي دوصة الصال لكوشي پیغمبر عليه الصلاة والسلام دواي دوصة الصال انجا نسرة يعني ايه فكرة كواد باتي كا وكو انجيلي لياتوا هاركا ذاتو بهوسي خوشتي نسيو والحال للراستية حديث رسول الله هل لكم رجو نسراوة أبو هريرة رضي الله عنه سر على دو هقبم هيا حديث هقبي دوهم نابيرم شتان يعني شتان بو باسكم اگر هندي كي باسكم أمل لملي أكنوا يعني لمل مدن واتن نسراوة ولو كاتوا كومالك لأصحاب اختصاص يعني أبو كحديث لبركن شان بشاني قرآن قرآن شان لبركر دوا بايخيان في داوة بتفسيركيو بتجويدكيو بتيقشني أسبابي نزولي بفهمكي تواو جغل وش اختصاص يعني حديث هو دواي أول لتابعي كان ولهمو آودانيكا كومالك هبون فيها نوتن المحدثون أهل حديث علماء حديث توبته اشتيا بباريزي باشترين ريقا اوه بينو سيتو اوان بدل لبريان كردبو بسماع رابيا كانيان اناسي چون ام حديثة هاتوا كي الروايتي كردوا متنكيان ضبط كر وبمنوعات شوب تابعي تابعين بمنوع حديث هاتوا ولها ما كاتيشا نسراوا إما مفروضة توزيع وعي من هبت زانياري من هبت برامبر بهم وشبهيك أو على دواي دوصة صال أنجا حديث نسراوا إما كتاب من هي لمكتباتها هي لكتابة قديمة كان مثلا معجمي ولين جامعي سفياني ثوري كتابك حديثي تعالى نسراوة سفياني ثوري نسيوتي سفياني ثوري صو شستو يق وفاتي كردوا إذا توشون كاكي مستشرق لي دواي دو صصال انجا دسيان كردوا بنوسين جامعي معمر بن راشد من هي صالي صو پنجاو چوار وفاتي كردوا حاليا لهندستان دراسة دكري كالم دراسة دكري بيستو بين صالي كيويت هروها هي زور زناني ترمان هي هي ابن جريج مان هي صالي صو پنجاي هجري هي هشام كوري حسان مان هي صو چلو هشتي هجري اما بلغيكي عملي وعلمية كوا اوقسي كمستشرق كانوا تيانا هليو اصلو اساسيني لو كاتا طبعا شبهيكي تريشان هي قوائك بهوي ننوسين تدوين نكردني حديث خلافاتي فقهي دروز بي خلافاتي فقهي هج علاقيني بمو لو كاتك أم كتبانة تنبو باسكم كهبوة نسراوتو حديث كاني تياكو كراوتو أو أن دبايخ ندراو بفقه واتا حديثي في غمص صلى الله عليه وسلم نسراوو وبلاويش بوتو بلاويش بوتوا لآستيك كهشتاي فقه نقيش توتوا آست وخلافات فقه برزان سببكي أونيك أو فقيهانا أو مجتهدانا أو إمامانا خلافيا لسر حديث بو بيو أمبلين حديثكي نبستو أو بستويتي نخير هميا محدث بون سببكي بوچونكانيان والشوازي فهميان وتقيشتينيان جاواز بو
وخلافاتش هیچ مشکل نیه. مادام او عقل ایجاد بر او اجتهاد اروا و عقلی که اجتهادیه زور زوشتی که آسایی. لزمانی پیغمبری شاعری علیه الصلاه و السلام اجتهاد هبو لسر آستی عوامش کاتی که فرموی نیجی عصر بخنه بنی قریظه. ما بستی او یعنی پلکن خودتان مشغول مکن لرگا نیجی عصر برنامه. تر وای لیهات دنیا برو تاریخی روی قسمک اوتیان ما بستی اوی پلب کین و بلام نیجا کمن و افوتی دستیان کر بنیوش کردن هنده کیش اوتیان امال سر فرموده که روی نیج ناکی نیجا کم فوتا گیش نا اوی لوی کردیان پیغمبر خو علیه الصلاة والسلام هر تو حالتکی پی قبول بو هندیک جوهری فرموده کین لیک دایوا هنده کیش لسر ظاهره که روشت و هر دو لاشی پی قبول بو صلى الله عليه وسلم. شبهه كتير يعني هي ألين كاتيك خلافاتي سياسي دروز بو باش سيوبينجي كوتشي وما فخواردني إمام علي رضا والسلام إخوائي لسر يتر درقايا كرايا وكا همو كوماليك همو لاينيك وضعي حديثك يعني دسكا بهلبستني حديث لبرجواندي خوي يعني بنابي في غمره صلى الله عليه وسلم شد بلا وكانوا بويا جماعة راكشن ولا يفعل مستشرق كان لين اتر وهاي لهات اما حديثي درو زوربو ناتواني راستكاني لجياكيتو اماش افترايكي قورية هر لديرين زمانه علماء حديث مرجي قورو مرجي منهجي قورية عندناوا بو راوية كان او روايتك اكات أبي حفظي توابي أبي ديني سلامت بي أبي ثقة بيت خلق باوري في أبكات أبي ذاكري مضبوط بي أبي حسكة بمسؤوليات أبي أمانتي تيابي بزاني أو كاري أو چن قوري جا ضوابط الشروط ياندانا وبو متنك جا ضوابط الشروط ياندانا وبو سندك جا شوازي قواسنوي أو متن للرابيك وبو الرابيك تر أبي يكتريان بيني بي أبي سماعك مباشر بك أو ثاء نون ألفك أبيني لكتب حديثة ثلاثة يعني حدثنا حدثنا فلان حدثنا عن فلان أو فلان اللي في سارك أبي يكتريان بيني بي يكي لمرجي روات أبي قروك بي هيك محدثي نية قاعدة سرقاج دانيشتبه لولاتي خويا بتواني تأليف كتابي بكات أبي خوي أمشارو أو شاري كردبي بجوي خوي أو سماعي ورقتبي لفلان وفي سار كنا وكأنو سيغل لفلان مورقت أبي خوي شو بيبولاي يا أو هاتبي بولاي لكتبه كونا كان دسخت كان نا وكاني تيايا من لون بيست إمزاي كردوه من لفلان بيست إمزاكي لي ورقتوه شيخة كم واي فرموش إمزاي شيخة كيف يوايا علمي كي زور زور قوري يعني بشوي كي زور ساكارانا باسيا كان او مستشرقانا كمناليش خلنا خلطي بي لقل اوشا كتبي جرح وتعديل عندنا او كتباني عندنا وك ليستي تيايا ليستي او متناني تيايا كموضوع كدروس كراون يعني قاعده كي زور زيرين عندنا كوا صدقي بلين راستي متن دقك بلين لقل سندك بيوانديان نيا بيكو جاري واي سندك راست متنك دروية جاري واي متنك راست سندك دروية علاقيان نيا بيكو أما بلين تمحيصي خوي هيو حساباتي خوي هي أو حساباتي خوي هي لقل أوشا لستي أو ناوانيان داناوهي أو أشخاصاني كس كسيقيان بيناكري فلاني كولي فلان مثلا علي واهن يعني هو لاوازة لي ورناجي فلان ضعيف ذاكري تواونية ديندارة بيابي باشا صالحة ذاكري تواونية هر جاري يقدو بيتي لي لبيرة چه لي ورناجن هيا مثلا قيشتوتا درجة لكذاب وضاع امانا حديث دانين
لبر أوى هل ديرين زمان أو حديثة دروينا نبلين همي جاك راوتو جيجا لويك استا همي بسيدي همي لبردم تايو قد شتي هالات يفرنا ببسر مسلمان أمرو كام حديث أتيب زاني سندكي چونة درجكي چونة أولا سيديكا يكسر في دلي هاد بسندو رابيا كان في الله تاقاتا في غمري خواه عليه الصلاة والسلام أحمد كوري حنبل رضاي خواه إلى سر 10,000 حديثي تحفيظ كربا كوركي خوي هر جاري كوماليك بمنهجي كريكو بيك هتا رجي لي برسيو تي أما بوبا چان كوري خوم تي باو كبامي أمرو بوبا 10,000 حديثي ملبرا تي كوري خوم أم 10,000 همي درويا تي أي باو كبو مندود كردم تي بوي أم درويانا بزاني يعني حتى أو حديث الدرو كان اهتمامي بيدراوة جياك راوتو طالبتك راوتو او مستشرقة قصي كي تري شهية علي مسلمانان زور يعني رخنا اقرن الدراسات يعني ساردن برامبر دقيق كبلين اما پیغمبر فرميتي تر بنجبن بايخنادن بويك اگر هاتو او دقا ضدي حقيقتي كي ميجويج بي طبيعي ام قصي اصل واساسين ام قصي دروية علماء حديث بوهل ناخلت ين قال رسول الله سمعت رسوله وشتوا بسرينا تيطرنا به سلسلة كجوكو عرزم كردن همي أصحابه همي ثقة كان بيت أوان بوهل ناخلت ين ضوابط ين هي يعني سلسلة كهمي موثوقة كان العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهى هميا مضبوط ريكو فيكن بلام لدقك شتيكي تيا ضدي عقل ضدي تاريخ ضدي حادثيك وريناقرم ونمونا لكتابي تذكرة الحفاظ كتابي كيزور معتبره إمامي ذهبي رحمة إخوائي به اشتيق أجريته لك ومالي جولك هاتنا لاي فلان وزير دسخت ينبيبو دسخت نسراوة كبيغمري خواه عليه الصلاة والسلام رفع الجزية عن الخيابرة يعني في غمري خوة عليه الصلاة والسلام جزيي لا بردوا لسر جولك كان خيبر أما ضد تأريخ كز أمي نبيستوا معقولة أمتهم أمي نبيست بي بلام أم جولك أنا أم سندين بي بي إتر أودا سختين هنا دو أصحاب إمزاي كردوا يكي كان معاوية كري أبي سفيان يكي كشيان سعد كري معاذة أميان مهاجرة وأميان أنصارية ودو صحابي معتبر يعني أما هينينو ببلغة بدليل كوا محدثة كان أما نورد بون هيتش تير تيبر نبو بسريانا با أودس خدبي وبا موري بيغمري شبي وبي صلى الله عليه وسلم أما الضدي أوهم معلوماتي كأمت نيتي حادثي ورينا بلكو جزيئي لسنين داري كردن لوي شون تو دواي صو 46 سال ييت ورقيك بيه علي او امزاي في غمركة تانا و او يجدو شاهدي لأصحاب كاني خوي و اتر جزية مالية مثلا او وزيرا كي مانكا سر كردي محدثة كاني او زمانا كأبو بكري الحافظ ابو بكر الخطيب البغدادي علي من چير كم لقال امانا ام بلغيان بو هنا او يش سيديكا ولا قربان أمام مزورة ما درويا أوج ليه فرسي دليل الشيء على معاوية كروي أبي سفيان لكاتي خيبرة مشرق بو دواي فتح مكة مسلمان بو سعد كري معاذي دو صار فيش خيبر وفاتي كردو هو يعني محدثين إيش كان قال طبع زار نبو همي دراسات بو همي بلقي علمي بو بين سر شبهة كتير اوش ایو زور ای بیستن و زور تکرار بیتا و الان اوروپا کاتی پیش کود و او نهز حزاری پیش کود و علمی که هنگاو نا بهوی دور کود نوال مسیحیت بهوی دور کود نوال کنیسه بهوی دور کود نوال دین یعنی خطابی که بو ایمه مسلمان اگر بمانه پیش کوین وکو اوروپا
أبي وازل إسلام بينين معنى كي أويا أما شبهة كديسان أو مستشرقان بلاوي أكنو وبداخل شوار روشن بيراني إيماش كبزماني إيماقسا كان أو شو تميش كانو بمعنى بيش كوين أوروبا چي كردوا دجايتي دين دجايتي كنيسة دجايتي قشاكان أبي إيماش أو هنغان أو هنغوان بني دجب مزقوت ودجب ملاو دجب علم علم إسلامي وشريعته شعائر إسلامي بوستين أو ساكا أتوانين بيش كوين أما چون رد كينو أبي بلين زور زور راستا وي أوروبا كردي أوروبا أقر دجب دين نوستايا فعلا بيجنا أكوت بلان كام دين أو ديني كنيسة خوي كردبو بخاوني او قشان اخوان کرده بو بخاوانی پاپا خوی کرده بو بنیونری خوا او کنیسی که اوانگی اوانده زویوزاری هبو لامبراطوره که زیادر او کنیسی که اعلانی یک شمی کرده بو اسراحتو بو پشودان بلا ممنوع بو بو مسکینکانی سرزوی خوی پشور گرن لیک شمشا او کنیسی که جوتیاری چوسانو او کنیسی که آفرتی به بشر دانه انا لریزی شیطو لریزی منالا دای انا لریزی شیطانا دای انا بوی نبو دزبا لانجیلو او کنیسی که منعی بیر کردنوی اکر او کنیسی که علماکانی سوتان او کنیسی که دوری حاکمی ابینی او کنیسی که وكو دائري أمنوابو لإسبانيا لهندية كنيسة دواي شورشي فرنسي هندية كنيسة أم بيني چون اللي قري بكوملي تايا هموي تعذيب دراون لبروي بيريان كردوتو بشيوازي كمخاليب ولقل بير كردنوي كنيسة آيا أم پوخ لواتانا لإسلاما هبوا اما بسيطرين شد اوقاف معنى بهمو ميجوي اسلاما بقره بزان الروجي لروجان اوقاف دراو بملايك شتيكي اوقاف دراو بملا ابدا چون كملا واجبه كتري هي ملا هي اواني ببيت خاوني زوي پار بدري بملا تصرفي تياب كان واجباتي ملا صلحة اقامي نوجة عقد نكاحة رون كرنوي دين بو خلق وعظ إرشادة رزقا كرني خلق لنا رحتي بلام قد ملا دوري حاكمي نبيني ووكو قشكان أوروبا لبرأو أو أسباباني كلويها بو إطلاقا لا يمن نبوة أو شبهي شبهي تريشي لقال قوايا لإسلاما إسلام ثيوقراطية يعني دولتك دينية أبداً إيه مشتوى منية زانايك إخوان إدوارد لامبيري لأو بروفيسوريك ألي سلطي شعبي مبدئك لما بادي إسلام الدراسة إسلامي كردو ألي دا صلاتي قل تشريعك إسلامية وهروها ألي جا كردنوي دا صلاتك عن فصل السلطات مبدئك إسلامية قاضي القضاة لإسلام خليفة جنيويرا وتداخل كان لشؤونيا خليفة بمفهوم إسلام أما مقارنة كين لقل بابا بابا كقسيكي كير يعني خواوا يوتوا لا إما خليفة كدار نيونري قلا نق نيونري خوا لبروا إسلام ثيوقراطينية دينينية دولة إسلام دين ضرورة بو دولة دولة ضرورة بو حياة إنسان ومصدر أو خليفة ومصدر أو سلطة سياسية جماورة جماور هل يبجيري جماور تعينيك جماور نصيحتيك جماور لايبا كأنو ينري خوابه بجماور چون لاچي كواتا هیچ يعني مجالي مقارنني لبين اسلام ولبين او ظروف مسيحيتك كبسر اوروبا الروي هو الشبهه كبير
بزانين شوني جواب دينو يعني بسيطرين شعيرك النيجة إمامي دوكس أبي دوكس الرازي بن لي رسول الله فرمي عليه الصلاة والسلام سيجور خلق نيجيان بستي برز نابت وتقبل نابي الأخوة يكيق لو سيجور ورجل أما قوما وهم له كارهون يكيق يشكا دبيت إمامي كوملك بلام أو حزب إمامتي أو ناكا نيجي أو بياو دروزنيا نيجي أو إمام دروزنيا تشجابو إمامتي أمتك بوسر كردعاتي رئاسي دولتك أبي هل بجارده بي بانتخابات بي شبهي كتر بو خدي قرآنك لا إكراه في الدين نصيك إما همانا أوان ألين شي ألين أم دينا بزورداري وبشمشير وبتندروي بلاو بوتو أي بستين زور جارة مباسك نص ما نص قرآن لا إكراه في الدين إيه تشي دولة وزياتر زور دارينية لدينا وأسباب نزول أم آيته بيج إسلام كابرايك لبني عوف بني سالم بن عوف دو كريبوب بمسيحي قوربون جنيان هناوة روشتون لنجران الجين لمنطقي النجران فاش هاتني في غمص صلى الله عليه وسلم بو مدينة ايتر تجارة كرابو عاشتي هبو لوكاتا ام دو كرا هاتنو بلاي باوكان وقافلي الرونيان هنا بو فروشتن ايتر قوربو نجنيان هنا منالين هيو باوكاكش وتي والله نارونو تان نبن بمسلمة وربابا اي مدينة كيتر مان هيو تو كيفي خوتو ايتر وتشكاتان ليكم برني بولاكي بولاي رئيسي دولتك كبي غمرة صلى الله عليه وسلم وتي يا رسول الله تو الرازيد بشي لجرجي من بچيتا آقر أمانا كري منن وقت يبونتا مسيحي إسلام نبو لمنطقه همي بتفرستي بوا استا إخوة هداية ياوم أمي بزور أمانا بكم بمسلمان في غمرة صلى الله عليه وسلم لو كاتا أو آياتي بو هات أخواري لا إكراه في الدين تي بجان بيلا نازانم أوانيك أمر تندرونو كألين آياتي سيف آياتي بينجي سورة توبة صوب استهجد آياتي إلغا كردو نسخي كردو يكيق لو آياتانا كأوان ألين كلا هيس تفسيريا كانيا لا إكراه في الدين خوان هلواسيو بو آياتي كوقتل المشركين حيث ثقفتموهم مشرك اللي هاد شوية بيني بيكوجا أو آياتي كباسي كاتي جنكا ميلا درشن روبا روبو نتو هردو سباكا باسي أو حالتا أكات أجيناتو ورد بروا أسبابي نزولكي لمدينة مسلمان دا صلاتي بيو إذ ندا كا أو أنا مسيحين أسر ديني خواند منه لا إكراها في الدين زور داريني اللي بيرو باورو مبدأ هر لمدينة شا كابراك هاتبو شمشيري كي بيابو بيغمر بكوجه صلى الله عليه وسلم اتهب دموشاويا زانيا اما نيتي كي خرابي هي وابزا مرخوشي باشكراو تبوي ومحمد كتال لچوية ولا شمشيري كي لي اسنو با پاي مزغوتكو اي بسنو قدي درختي خورمايا تا وقتی نیوش دید پیغمبر خواه دید علیه الصلاة والسلام ابینی او پیاو بسراوتو افرمی اما چیه الان یا رسول الله ما حاتبو نیت یو تو بکوجه ایتر بست معنو بزنین جناب چیه فرمی تیو میوانا او اطعمتمو ای خواردن تان نیاواتی او تان نیاواتی خیره فکو وثاقه فورا پتوشتکان لیه کردو و تی خواردنی ببینن میوانا اما فاش إسراحة أمانة رسول الله في فرمو أو تشهد أني رسول الله أتي لا شاتمانيني كمن رسول إخوام أتي نخير تي تو أزادي نتو ربو لي لنا ومزقوتي بيغمرا صاصة إتر كابرا هستان روي لشارة كشتو داري تو أي بيري كردوتي أمانة شن شريفا
خود دستیم بو نبردم انجا گرایو و تی استاب با ایرادی خوم با ویستی خوم ابن با مسلمان اگر آیتی سیفکا و کوباسی کن اگر ناسخ بی بولو یعنی اعدام یعنی نکر بو نیان کشت جهر و ها شبهه کی تر والا لإسلام آزادی نیا او کالای من پی افروشن کل قرونی مستابر ریزان کل بیتی ابیضا او دسخانه نبوا برون تاریخی بیتی ابیض بخوین نو که دروس کرا بو ماوی نازم چند سال او دسخانی تیانه بو حرام بو چون که حرام بو مسیحی لمالی او دسخانه بو حمام هبه ببچنه دشت اوی که پیانو زور متقی و زور دین داره بو زور چلکن بوایا یعنی فلان که زور دین داره 18 ساله خوی نشتوا اچون دسی اویان ماجا کر دینکا اوها بو لو ظروفا که همو دنیا لتاریکی اجیا للا پرزر دی زردکانا لکتیبا کانی ایما هی علما کانی ایما لو صدینا والراستا احکامی کی وها هیا علی اگر مناله کی شیره خوره دو کس ادعای کرد که بالکی او مناله یکی کان مسلمانه و یکی کان کافره بلا مسلمانه کلای و عبدی منه کافره کلای و کری منه وجب على الحاكم ان يعطيه للكافر واجب لسر او حاكم او مناله شیره خوی بدا با کافره که چون که ازادی للای ازادی پیش دین داریه لقرونی وسطا امتکی ایما علما کان من اوها بیلیان کردوتو استا اوانین ازادی که به ایما افروش نوی اگا من لوانه نید هیوا دارم که چشکک من خسته بیت سر هندی شبهات صلی الله علی نبینا محمد وآله وصحبه وسلم.

أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك.

أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده. اللهم صل وسلم على سيدنا

0: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
1: هركات بندكانم لباري من برسيار دليدكن آيا من دورم ليانوا ياخد نزيك دبي بزانن من زور نزيكم ليانوا بهاناو بارانوا يدعاقو يانوا ديمو والاميان ددموا هركات ليان بپارينوا دبا اوانيش فرمانو دا خوازي من ولام بدنوو فرمانا كانم پشتگوه نخن وباوري تواو بتويان بمنهبه بالكوري راس بوخو بدي بكن.

ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: لولام دا بكساسية ودلين با بله لراستي دا ترسين ارمان بوهات بلام ايما بروامان پينا كردنو وتمان خدا هيچي لمبار ايوا نناردوا ايوا تنها لقم رايي قور دا جيرتان خواردوا هيچي تر
1: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير
0: إنجا دلين اگر ايما جوامان بگرتايا وبيرو هوشمان بكار بهنايا ندبوين النشتة جي دوزخ
1: فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير
0: او سایی تر بنا چاری و خجالتی و دان با گناه و تاوانی خویان دادنین جابان نشتا جیکانی دوزخ لولا ترچن.

جاء يا او كسي كدم او روكو تو بو حاله ودروات شاك تريق دزانيت يا او كسي كبسر شقامي شراس والرواندا بريكو بيشي دروات بريوا.

0: بغسي همو اوانا مكاكا زور سوين دخونو زور سوكو رسوان اواني كبشوين عيبو عاردا دقرينو دوزماني دكنو فتنة دجرنو حزيان لآشوبا
1: مناع للخير معتد أثيم
0: زور دجي خيرو چاكنو دزريجي دكنو گناه انجام ددنو پيلان دجرن

0: امیدوارین که پروردگار من لم باخه باشتر من پی ببخشید. اما ایتر تمه بوین در سو آموشگاری من ورگرد. ایتر اما براستی به هیوای رزامندی خدا هول دادینو به هیوای بخششی اوین.
1: كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون
0: سزاي أمجيانا آوايو سزاو آزاري قيامتيش سخد ترى أگر خلچي بيان زانيايا
1: إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم
0: براستي بو خدا ناسو پارس كاران با خکانی بهشتی پر لناز و نعمت للای پروردگاریان آماده
1: افنجعل المسلمین کالمجرمین
0: آیا روای پاداشتی مسلمانان وقت تاوان بارو تاوان کاران بید
1: ما لکم کیف تحکمون
0: او چی تانا چون حکمو بر یاری نار روای وادردکن
1: ام لکم کتاب فیه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون
0: آيا كتبشي آسماني تان بوهاتوا تيايدا بخوينن تا هرچي ايوا بتانويد بارزو خوتان هلي بجيرن
1: أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون
0: يا سوين تان لسرمان كتار روجي قيامت هرچي تان بويت او بيت
1: سلهم أيهم بذلك زعيم
0: برسياريان ليبك بزانك كاميان زامني أو كاريان

0: ای پیغمبر براسی وانی کبه باور بون کاته کجویان لقرآن دبید نزیک بچاویان هلد دیرن دلین ام پیغمبرت دستی لیوشن راوا لکاتک دا قرآن تنها بریتی لیاد خسنوو بیدار خروی همو خلچی ام جهانا اگر تی فکرن
1: بسم الله الرحمن الرحیم
0: بناوی خدای بخشندو مهربان
1: الحاقه
0: يشيك لنا وكاني الروجي قيامات أبدا قينيت كلو الروجدا خداي قورا حق الراسي بتواويدة سبينيت
1: ما الحاقه
0: إنجا برسيار دكاتو زياتر قرنجي أو روجد دخات برچاو تي بي أو روجا
1: وما أدراك ما الحاقه
0: جاتو تزاني أي پیغمبر أي آدمي زاد او روشه چیو چونو چتنگانه یکا
1: کذبت ثمود وعاد بالقارعه
0: ثمود قومی صالح عاد قومی هود او روشهان بدروزانی
1: فاما ثمود فاهلكوا بالطاغيه
0: انجا گلی ثمود بدنگی چی سامناشی گوری توخینر لناو بران
1: وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية
0: قلي عاديش برشبايش ساردي بهيزي ويرانكر لنا وبران
1: سخار

0: حوت شو و هشت روش هلی کرده سریان بردوامو بهیز داد بینی اگر لوی بویتایا او خلکا همو لالو پال لی دکوتن هر وقت قدی دار خورمای لری شهل کن راو چون با آسانی دکویتو شق دبات
1: فهل ترا لهم من باقیه
0: جا آیا دبینید کسیان ما بیتو کسیان رزگاری بو بیت
1: وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئه
0: فرعون اواني بيش اوي شو دانشتواني ديهات الجير وجور بوكان بتاوانو خراب وهاتن
1: فعصوا رسول ربهم فاخذهم اخذه الرابيه
0: هر يشيك لوانا سر بيتشي و سر كشيان نوان بران بر پیغمبری پروردگاریان او سا گرتني بگرتني شي سخت
1: إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية
0: تي اما كاتيك او لسنور درچو لكاتي توفانكي نوح دا ايو من لكشتي دا هل گرد باو با پيراني ايوه
1: لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية
0: تابي كين يادغاري وبدار كروب بو ايوو لجوي بغريت او جوياني هوش مندن

0: ألف سنة.
1: فرشتكان و جبرائيل برز دبنوا بولاي پروردگار للروج يكدا كما وكي 50,000 سالة بحسابي آدمي زاد ياخد مبس دريجي الروجي خيامتا كا 50,000 سال دخاينيت بنسبة خدانا ناسانوا.
0: فاصبر صبرا جميلا
1: كوات خو گرو آرام گربا بشيوه چي جوانو چاك لبران برهلوستي نادرستي خدانا ناسانوا.
0: إنهم يرونه بعيدا
1: براستي او بباورانا قيامت بدور دبينن بدوري دزانن.
0: ونراه قريبا
1: اماش زور بنزيشي دزانين چونك خدا خوي بديه نريكاتا.
0: يوم تكون السماء كالمهل
1: روجيك ديت اسمان وكان زايشي تواوي لديت يشكل لقونا خكاني هل وشان نويبون ور.
0: وتكون الجبال كالعهن
1: إيش وكو خري شكرا وفشول دبن.
0: ولا يسأل حميم حميما
1: دوستي جاني بجاني ليك دين ناپرس نوا كز نايپر جهت السر كز بلكو هر كز خمي خويتي.
0: يبص

0: مگر لگل هاو سرکانیان دا یا خود کنی زککانیان که به هوی باردوخی تایبت و هبو اوان براستی لو مکراو نابن
1: فمن ابتغا وراء ذلك فأولئك هم العادون
0: جا اوی بیجگل لو حالتان ریگی تر بگرید بو تیر کردنی آرزوکانی اوان لسنور ترازاو دزرش کرن
1: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون
0: هروها أوانيك أمانة دپاريزنو پيمان دبن السر
1: والذين هم بشهاداتهم قائمون
0: أوانيك هلدسن بوشايت ييك للايانا
1: والذين هم على صلاتهم يحافظون
0: اوانی که پارێزگارین و ژەکانیان دەکەن و لە کاتی خۆیدا ئەنجامی دەدەن
1: اولائک فی جنات مکرمون
0: اوانا لە باخەکانی بەهەشتدا ڕێز لێن راون
1: فما للذین کفروا قبلک مهطعین
0: اخو اواني بيبروابون تيانا كتو در كوتيد بپلد دين بولات
1: عن اليمين وعن الشمال عزين
0: بلاي الراس تو تشب دا خوياً وندكنو لدورة و پول بدوري يك دا كود ابنوا
1: ايطمع كل امرئ منهم ان يدخل جنة نعيم
0: ابو حالوا هر يكيان بتما يبخرتنا و بهشتي پر لناز نعمتوا
1: كلا إنا خلقناهم مما يعلمون
0: نخير وانيا براستي خوش ياندزانن لچي دروست من كردون بو اوندر لخو بايبون

0: براستي امان نوح من روانا کرد بولاي قومك هي فرمان من پیدا که قومكت بيدار بكروا پیش اوي سزايا چي بأيش يخيان پی بگريت
1: قال يا قوم اني لكم نذير مبين
0: اويش وتي اي قومو هوزو قلم من بيگمان بيدار كرويا چي آش كرام بوتان
1: ان اعبدوا الله واتقوه واطيعون
0: داواتان لدكم كا هر خدا بپرسنو لخشمو قيني خوتان بپارزنو فرمان برداري منيجبن
1: يغفر

0: وتيان خلچينا نكن واز لخدا كانتان بهينن نكن واز لا ودو سواع يغوث يعوق نصر بهينن
1: وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا
0: بيقمان أوان الزور كسيان قم راكرد پرورد گارا امستم کارانا تنها قم رای نبید هیچی تریان بو زیاد مکا.

0: پروردگارا لخومو دایکو باوکمو اوان خوش ببا کدین مالم با ایمانو باوروا هروها لإيمان داراني پياو إيمان داراني آفرتيش خوش ببا ستم كارانيش تنها تيا چون نبيد هيتشي تر نكيت بشيان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: بناوي خداي بخشن دو مهربان.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته،

تنها خوايكي زوي و آسمان لهموش يعني هيداي تبنهان لبندگی دا بوسر برزم کل دیوانی تو دا الارزم آمان چن خوش کرا اوستم جار جار بو تو نجدا ابستم الحمد أخوينم رولتو أكم بغائبانا حمد بو أكم بغائبانا حمد بو أكم كجيم أوي بلم إياك بنش أي حضور ظلم روناك خوايا وام لبكي آقام لخوم بي كوتم الله هر لقل توم بي

یا خوا هاوارم هنای درگار ببخش گناي بندي روسيات من كسر حلقي شرمزاران سرچو بكشي گناه كارانم گيج گيجاوي درياي گناهم لزمين جدا نيا فناهم شرطي بنديم نهينا يدي رومنايا لبر روزردي بدي هرچيكم كردوا لنا فرماني پيناوي بيلم تو خود ايزاني بيشاريوا يا بيدي تروم رزام برزات والي ركوتو تو بيك جارة بو هزار گناه استغفر الله استغفر الله جرمم بي حدو سوچم بي شمار ربي نجني من عذاب النار يوان بتويا بإلاو بالله بلا تقنطوا من رحمة الله كسب كاري من خطايا سرجم يا غافر الذنب فاغفر لي وارحم وكوت ما أميد يا حي يا قيوم إيه ما لدرقات شون أبين محروم.

0: ئەی خاوەن قەرزی بەڕێز جوان جوەگرە بۆم خاڵە پر خێر و بەرەکەتانی کە خوا پێغەمبەر ڕوونی کردوێتەوە بۆمان بزانە تۆ دەبیتە خاوەنی چدا هات و سامانێک بەوەی کە قەرزێک دەدەیتە مسلمانێک و لە بەرخوا چاوەڕێی دەکەی من منح من حتى ورق كان له مثل عتق رقبة هركسي ورق يعني أجر زيبك ببخشيك كم ثل لآتون لدينار واتباريش كم ببخشي يا بقرز بيان به مديان بقيمات ضل نيابي وكوايا وإنساني آزاد كرد ولا كويلاتي كل قرض صدقة همو باريت ودي دي بقرز وكوايا كرد بيت بخير بقر الأخير الشاكر من أنظر معسرا فله بكل يوم مثله صدق قبل أن يحل عليه الدين هركسي قرز يبدأ بمسلماني فليلي نكا تام وعيدي خوي ديتا بيش فاداش تكيش قريما مليون يشي دايا بقرز روجانا مليون دينار دكتية سر شاكا كاني أم إنسانا لقيامة قريما صالي قبو كواتا أم سياسات الشخص الشج مليون لم صالا خير وصدقي كردو بو شكو مليون يشي بقرز داو بلينا كردو وتا صالا كهاتو تبيش اگر هاتو كافا إذا حل الدين فأنظره اگر كاتي قرز دانا وكهاتا بيش وهر نيبو برامبر فأنظره ما ويزياتر بيدا فله بكل يوم مثله صدقة لو تاريخ بدواوا همون رجي دوه يندي بارك يخوي با صدقة وخير بو هجمارك ري كواتا اگر صالا جي تري بو زياد كرگريمان دبيني لقيامة تالا شاكا كان يعني نسراوا خاواني سياسة وحفتا ودو مليون دينار خير وشاكي بس صالي دو اي صالي يكا بو ابن مسعود قيشو تاور راسيه فرمي قرض الشيء خير من صدقته والله اشتيب دي بقرز خير خير زياد رلوي بي دي بخير وشاك تيان شون اشتيو علي اخوة سلامتك اي فرمي تما شاكا اگر بي دا بخير يك جار خير يكا وكو تايبي هاو مليون اكي داو مليون نسراوا وحافظ اگر بي دا بقرز تا صالكا روزانه شنی بوشه تسر خو اگر لمدکی زیادی کار روزانه شنی زیاتر دبه دخل رجل الجنه فراى مكتوبا على بابها قالك شو بهاج لنا مليارها كلمه بزين شي نصرا ولا صدر جاي باش الصدقه بعشر امثالها والقرض بثمانيه عشر الله اكبر لها مش كان نصرا وشي هم خير شاكي شي دنيا لا اخوايك بده الا قرض نبي لا اخوايك بهاج ده بو شكا خاون قرض بس وشكبه بز روی لتو ناوا بز توانی لای تو باسی که بلام اوی تر دتوانی لهمو لای بو خوی پیاکا من یسر على معسیر یسر الله علیه فی الدنیا والآخرة هر کسی کار آسانی بکابو مسلمانشی قرزاری دستنگ خدای گوره همو کار آسانیشی بو کال دنیا و قیامتا بو خوان قرز بریزا
1: صدای محراب

عن سهل بن سعد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. واتا پیغمبر خوا صلى الله عليه وسلم فرمويتي هر کسي زمان و گرنتي بداته لپاراستين لوي کلنوان دو شويلگي و نوان دو قاچکانيتي اوا من گرنتي و زماني بهشتي ددمي. پشوا بخاري گراويتي و خوشويستان مبست لنوان دو شويلگي واتا زماني و نوان قاچکاني یان رانکاني مبست پی دامینیتی.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يكثر الهرج. قالوا: وما الهرج يا رسول الله؟ قال: القتل القتل. واتا پیغمبر خوا صلى الله عليه وسلم فرمويتي: قيامت هل ناسي تاوكو هرج زردبه. عرضيان كردوتيان: يا رسول الله، هرج شيا؟ پیغمبر خوا صلى الله عليه وسلم فرموي: كشتن كشتن. پیشوا مسلم گراویتیو. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه. واتا پیغمبرمان صلى الله عليه وسلم فرمويتي: اگر يكي لئي ولقلب راكي خوي جنگاو شري کرد اوابا خوي بپاريزي لليدان لا آز دمو چاوي. قوشويستان مبست لم فرموده دا اوه اگر توشی شر بوی لگل برای کد اوه نابی وایلی بدهید که دمو چاوی بشه وینی چون که دمو چاو شوینی که ناسکو اندامکانی هستیارن و ناتوان ری دا پوشیرتو بشاردرتو وکشوینکانی تر او که تا کسی لدرو هست بکمو کوریو دا بازیندکا. عن ابی هریرة رضی الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله خلق الرحمة يوم خلقها 100 رحمة، فأمسك عنده 99 رحمة، وأرسل في خلقه كلهم رحمة واحدة، فلو يعلم الكافر بكل الذي عند الله من الرحمة لم ييأس من الجنة، ولو يعلم المؤمن بكل الذي عند الله من العذاب لم يأمن من النار. واتا پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرمويتي: براستي خواي گورا كاتي رحمتي دروس کرد كردي بصد باش نودو نو رحمتي لاي خواي هشتو توا وتنها يق رحمتي بوهمو دروس کرا وكاني ناردوا. اگر بباور ديزاني بوهمو رحمتي خوا اواهر گيز بأميد ندبو لبهشت، و اگر باوردارش ديزاني بوهمو سزاي خدا او هرگیز امین ندبو لدوزخ. پیشوا بخاری گراویتیو. عن عمرو بن العاص رضی الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اذا حكم الحاكم فاجتهد ثم اصاب فله اجران، واذا حكم فاجتهد ثم اخطأ فله اجر. واتا پیغمبر خوا صلى الله عليه وسلم فرمويتي: اگر دادور کوششی کردو پیکای اوا دو پاداشتی بو هيا، و اگر کوششی کردو نی پیکا اوا یک پاداشتی بو هيا. پیشوا مسلم گراویتیو. خوشویستان مبست لم فرموده دالو پاداشتانا لحالت یکمیان دا که تید کوششیو دی پیکی دو پاداشتی بو هيا، واتا پاداشت یک لسر کوششکی و پاداشت یکی لسر پیکانی راستی که ورده گره، و ما بست لوی یک پاداشتی بو های واتا پاداشت یک لسر کوششکی ورده گره. عن عطاء قال: سمعت ابن عباس رضی الله عنهما يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. واتا پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرمويتي: اگر آدمي هنده دو دول سروتو سامان و مالي هبه او آرزوی او دکن بی کنسیان، و گدوسکی آدمي پرنابه تنها بخول نبه، و خوای گورو پروردگاریش توبه ورده گره لو کسی که توبه دکا. شوا بخاری گراویتیو.

لا سنتكاني بيرنوسن باسمك اللهم أموت وأحيا واتبناوي تو خوايا دمرمو زندو دبموا بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم أكاري وابو كاتك دنوس لبي هردو دستي بيك ودنانو پاشان أسورة تانيد خواندو فويلة دكرد أويش بريتبون سورة الإخلاص قل هو الله أحد سورة الفلق قل أعوذ برب الفلق وسورة الناس قل أعوذ برب الناس باشان أوندي تواني باي بلشي خوي داده هنا لسلو دمو چاوي ودستي پيدا كرد تاكو شوينكاني دي كيلشي سيجاران آواي دكر پيشوا مسلم جراويتيو هروها يكي كيتر لو سنتاني كا پيش خوتن انجام ندري بريتي لخواندني آيات الكرسي واتا الله لا إله إلا هو الحي القيوم كآيد صدو پنجاو پنج لسورة البقرة سودي خواندني أم آياتا أوهي كهر كسي بيخواني ببردوامي أوه پاريزگاري لخواه ولسر دبيتو شيطان نزيكي نابه هروكو لا فرمودي پیغمبري خواده صلى الله عليه وسلم باس كراوا وایکی کتر لو نزانی کوا سنت لکاتی نسن دا بخوین ری بریتی لم نزایا بسمک ربی وضعت جنبی و بک ارفعه ان امسکت نفسی فرحمها و ان ارسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحین و تا بناوی تو پروردگارم لا تنیشتم دا ناوو هربا ناوی توش برزیده کموا اگر روحی مند گرت لای خود بزيت پیدا بيتو واگر ناردشتو بي پاريزا بوي كبند چاقاني خوتي پیدا پاريزي پیشو بخاري و مسلم گراویانتو ونزاكي تر لنزاكاني نوسن بريتيا لم نزايا اللهم إنك خلقت نفسي وأنت توفاها لك مماتها ومحياها إن أحييتها فاحفظها وإن أمتها فاغفر لها اللهم إني أسألك العافية واتخوايا تودروني من الدروس كردوو هربو خوش الديمريني مردنو جياني هربا دستي تويا اگر زيندود كردوو بپارزا اگر مران ديشت لي خوش با خوايا من داواي سلامتيو تندروسي بلدكم پیشوا مسلم گراويتيو هروها يكي تلو گردانا مريتي لم نزايا اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك أما سيجال بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم ديخوين لكاتك جدا أوي دخوين كدسي راسي لجير رومتي راسي دادنا واتا خوايا لآزار أشكنجد لروجي زندو كرنوي بند كانت بن بارزة بيشوا أبو داود ترميزي يرابيانتو أكاركي تلا أكاركاني كاتي نوستن أويكا سيوسي جار بلين سبحان الله سيوسي جار الحمد لله وسيوشوار جار الله أكبر بيشوا بخاري ومسلم قرابانتو إكي كتلا ونزايانا الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي و تاس پاسو ستایش بو او خوایی که خواردنو خواردنوی داینیو امرو نقصانی من نبو و دالده داین دا خوشنده ها کس هبه که کس نیا بی نیازیان کاتو دالده انده پیشوا مسلم گراویتیو هر و هایی که کتر لأکارکانی کاتی نوستن بریتی لخویندنی امن زایا اللهم عالم الغیب و الشهاده فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترن على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم واتخوايا زاني ديارنا ديار بدي هنري آسمان كانوا زبي پروردگارو پاشای هموشته شاهدی دادم که هیچ پرستراویگ نیه بیجگلتو
خمبتو د پاریزم لتاوانو ناپسندی درونمو شیطانو هاو بشکانی که درون ما هستی با انجام دانی کاری که خراب یعن کاری که خراب توشی مسلمانک بکم پیشو ابو داود و ترمذی گراویانتاو یکی کتر لو نزیانه لکاتی نستند دخون ره اللهم اسلمت نفسی الیک وفوضت امری الیک ووجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت واتخوايا درون ملكش كرد برولايتو كاروباري خم حواليتو كرد روي الرخصار دلم برولايتو برد بشتو پنام دابتو با امیدی بزی تو ترسان لسزای تو هیچ پناو دالده یگنیه مگر لای تو نبه باورم های با اکتبه ایداد بزاندو و با پیغمبرش که فرستاده تویو روانت کردو پیشو بخاری و مسلم گرایانتو هر و های که کتر لنزاکانی کاتی نوستن اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى منزل التوراة والإنجيل والفرقان أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عنا الدين واغننا من الفقر واتخوايا پروردگاري حود آسمان كانوا پروردگاري تختي پاشايتي مزن پروردگار مانو پروردگاري هموشتيكي ديكا بشكوية نري دنك توو ناوككي دابزي نري تورات و انجيل و قرآن پنات پیدا گرم لزیان و خرابی هموشتیک کجرو ده سلاتی و دستی تویا خوایا هر توی کمینی و هیچ تیکت لپیش ونیا و هر تو دوا همینی و هیچ تیکت لدوا ونیا هر تو پنهانی و بیجگل تو هیچ تیک نیا قرز و قولمان لسر لاببو لدست هجاری رزگار من بکا پیشوا مسلم گراویتیو هر وها یکی کتر لانزاکانی کاتی نوسن ام نزایه که خویندنی دو آیتی کتایی سوره البقره که خوای گورده فرمه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

لا سوري البقرة آيي دو صدو أشتاو بينج لبر فرمودي من قرأ بهما في ليلة كفتاه واتا هركسي أمدو آية بخوين لشودة بسيتي بيشوا بخاري ومسلم جرابيان توا زنان راي جيوازيان هيلواتاي كفتاه كا قتراوا بسيتي لجياتي وبريتي شونيجا ووتراويشا بس يتي لهم خراب بونا بسندي وزياني پشوان ووي رحمتي خوالي بلا الأذكار دا دلي دا گنجي ما بستي پيل لهر دو بوچونا كبه

0: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من القرآن 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له، وهي: تبارك الذي بيده الملك. رواه أبو داود.
1: واتاب غنبري خواه صلى الله عليه وسلم دفرمي سي آيات هي لقرآن بيروز دا تكاو شفاعت بخا ونكيدكا هتاوكو ليد بودري أويش تبارك الذي بيده الملك واتا سوري الملك بيشوا أبو داود يراويتيوا بيسراني باوردار واتا انفرمودي او دقيني كلا قرآن بيروز دا سي آيات هي كا بيغنبري خواه صلى الله عليه وسلم فرمويتي تكاو شفاعت بو هر کسی دکا کل شو داده خوینه حتاو کدبیت مای اوی خواهی گورا لی خوش به اوش آتکانی سوره الملک که بتبارک الذی بیده الملک دست بدکا.
2: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم.
3: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت

بسراني برزي راديو محراب لا ماوي رابردودا جمان لا ختمي قرآني بيروزبو بعد دنجي ماموستي قرآن خين صلاح بخاطر خواهي قورو پروردگار قرآن بكاتا زاخاوي درو دروني هم لايك من.

اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب عمي. اللهم إني أتوسل بك إليك وأقسم بك عليك، فكما كنت دليلي عليك فكن اللهم شفيعي لديك، فإن حسناتي منك وإن سيئاتي مني، فجل اللهم بما هو منك على ما هو مني.

كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فراستني زمان زمان أو أندام بسكولي لا شاء أو نعمة خير قوري خدا بخشويتي بمرو فقال لشاك يا بكاري بينيو أو بلا قورو مترسي داري كلام روف داه يا أقربو خرافة بكاري بيني بدلني يا يوم روف زور باش دبي آقاي لو تكاني بيت شكما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد هرهمي تومار دكريت لا خدا و دمین یته و مال لسرد کوابو زور باش دبه با اگامین لزیان کانی زور و تنو قصه کردن لنا رواو بتالو نا حق دا. پیغمبر عزیز علیه الصلاة والسلام فرمی شرار امتی الثرثارون المتشدقون المتفقهون خرابترین کسانین یو امتی من اوانن که زور بلیو شنبازن اوانن که بفیز و قصاکن و خوب گورزانن أكثر خطايا بني آدم من لسانه زوري نيتاوانا كان مروف كتوشي ديد بهوي زماني ويتي هر كسي آقاي لزماني به من خزن لسانه ستر الله عورته هر كسي زماني بپارزه خداي قوره حيا وحرمته آبرونه ان يكاني باجد پارزه ليس شيء من الجسد إلا يشكو ذرب اللسان على حدته هیچ اندامینی لاندام کانی لاشن نمینی هر هموی سکالایتی لسر تیجی زمان و تیج رویو قصدر پراندنی. اذا اصبح ابن آدم کبیانی دبیتوا همو لاش اندام کانی لاشا سکالاکن تکاکن الالین والازمان الان اتقی الله فینا فإنما نحن بك إن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. ای زمان لخواب ترسل حصوی اصد بران برمان ایم ایلاشا هموی بتووین گر تو ریک و راز بی همو ریک و راستین گر تو کچو خوار بی همو کچو خوارین. زور قصه کردن و زور وطن نشانه دور وکانا که زور لدنیای شارزان اوانی که یعجیبو که قوله فی الحیات الدنیا قصه بو دنیای خویان و بدزهنانیان زور جوان درازی نوا اواني وان يقولوا تسمع لقولهم اگر بلين او اندخس كان يان جوان درد پرين و در رازي نوا حزلك جوان ليگري خو اگر بين زمان درجت سلقوكم بالسنه حداد اشحه على الخير زمان شي زور تي جان هي برانبر يوي مسلمان دي انا بو زمان ان ايوا پارچا پارچا كن كواتو كو پیغمبر عزيز فرمي عليه الصلاه والسلام البذاء والبيان شعبتان من النفاق. زور بليو قسي قيزون وتن دو نشاني ديار لنشان كاني منافق دور وكان. ميمون الكردي لابو عثمان نهدي وجد امام عمر وجد امام بيغمبر عليه الصلاة والسلام جريت وفرميتي اخوف ما اخاف عليكم بعد كل منافق عليم اللسان. او اي زور زور جي مترسية و زور ده ترسم توشتان بيت لدواي من منافقيشي زمان زانه. وكو امام عمر فرمي عالم اللسان بلام جاهل القلب والعمل بس قسا ازاني وإلا هج فريب دين ونيو بي آقايا بتواوتي لدين دا. قتادا فرمي يعني يتكلم بالحكمة ويعمل بالخطيئة او منافقانيك قسا زانا بقسا خوان جوان دكن بلام بكر دا وكان يان زور شوت خوارن. إمام يوزعي فرمي المنافق يقول كثيرا ويعمل قليلا. إنساني منافق هربوابي ناصر وقص زوردك بلام كاري شاكي يكجار كمو بشوكا أواني قص زوردك أنت بوريابا لانجاما كسانك دبن بغزاون للاين خواه بيغمبروا.

0: جاری چان پیغمبری عزیز علیه الصلاة والسلام لناو هاولانی دانشته بو کسی که بی برواهات جلیشی زور کشخو جوانی لبر بو دانشت پیغمبری عزیز هر قصیشی بکرده علیه الصلاة والسلام او زوری لخوی دکر تا قصیشی جوان تر بهینه ظالکا بسقسکی پیغمبر صلی الله علیه وسلم دواتر مزیسکی بزیهش رو روشت پیغمبری خواه فرمه این الله لا يحبو هؤلاء و ضربه خواهی گوره امرو فو هاوشی وکانی امی خوش ناوه یلون السینتهم للناس بالکلام زمانیان دهنو دبندنا و دمیانا بوی قصه بری قدار دروس کن و کچون مانگا کاوی جکا کذالک یلوی الله وجوههم و السینتهم فی النار اوانا اگر بو تاوانیان و برون خدا اوها زمانیان لگل رخصالیان لول دکا لاغری دوزق دا پیغمبری خواه فرمی ابغضکم ایلی بغزاو ترین کسی ای ولای من اثر ثارون اوانن که زور بلیو چن بازن بدلنی آیه و زور وطن بلای لدوای وکو ابن مسعود فرمی البلاء موکل بالقول بلا خدا بینیره به هوی زمان تو دینیره پیغمبر یوسف علیه الصلاة والسلام لسر یک قصد چندین ساسجنی وزیاد کرا که پیغمبریش بود ولولا الكلمة بيانصان فرمي اگر او قصي نكر داي يوسف او شن صال سجني وزياد ناكرا للايان خواه پیغمبر يجب دبه ولي خوبي قصة كانت او اي بختان بو افرته شي دايان پاك بكا خواه بريار ياو نقصي بيولن فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبل لهم شهادة ابدا واولئك هم الفاسقون افرته شي دايان پاك بختانی بو بکری خدا بشی رازیه هشتا داره بیلو کسر بدری و بفاسقی جنا و زنه کری و بشاهیدی جنا جیره بو هیچ کسی بو یک قصه لدم درچو بنا حق قصه عبادت کن من پوش دکات و اگر اگر من لخو من نبی مناقشه لگلی شکاب کن تکفیر و کلو لحائن رکعتین سوین بخواه بدور که دنیا جنبی و مناقشه و ناصرت و لیخو ابید از نیوش دور که عصمت کم زاصرت اخو تقصي شي بسيط قني تو مناقشه قد دقي شي بيس ودواني بيس وسياني بيس لبره اقام لا ايش كان مان بيت لن يوجا قسيبك بطالبت ليس تو لو تاري جمعه قسيبك لسر يقس قبل اسكت ببرامبر خير يا مو جمعه قد روي اتوازن يقسان لا روجانا دري فريني بارزو بهم لا كبراس الشفا بو خدايك شاودير ني بسرتو با دو فریشتو دوانی تریشی با دانه نایو رجانه شوار بسرتو مراقبن با امکاراند آیا تو بچی هدویت در اسلامو بقصه بچی درشی لیسلام هر بقصه او آفرتت با حلال با بچی هر بقصه ای بچی لیت حرامه بی هر بقصه که وقت دبی زور زور باش آگا من لقصه کان من بی کبره بنی اسرائیلی که با براکی و ادخوالی و خوش نبی اخ قصه یگو خواه فرمی چی چاکی هتا ایسا صفر کرده قصه. تو ازاني يعني تو شيت خو بكري خو ازاني وكزول كامري نحن ابناء الله واحباؤه شاو باشي مان ليكا انتم بشر من البشر اي عمره فيك انكم عمره فانا خدا تش من يعمل سوء ان يزه به او يا سايتوا هركس خراب بكاس زادري خراب هيك كنت اتبع السيئه الحسنه تمحوها اجا خراب هيك قدس بجفر يا اخوك وكاك تو عبدي بير الناس عبدي خوايشي یا سای بو نردوی لجرد چاودریای همو کاتا کانه ابن سیرین نفرمیه چه لحوالانی پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم بلای مزیسی کاتیه پاری فرموی کل برون در جنجا کان تان تازده کانو سیون بخواه هنی قصه ایو ایلن والله ایبسنه سر او قصه کانی ای سر او تان سلامت رن لما بخواه دایشی من دارانا فرمی ای هاوار یتوضع احدهم من الكلام من الطعام الطيب ولا يتوضع احدهم من الكلمة الخبيثة سيرا اشي دزنيش شواته ولا خوار بيجي باكو بسو ناشي دزنيش بشواته ولا قسيش بوغن داشي من دران وتي صافيه كرت بالايا فرمي ام قسيت وتي قلبها مو دري كان كري بوغن يك او كلمه لبرو دبي براسي زور زور ويا مال له اغا مال له خمان بي كتب على ابن ادم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محاله زنا ودارن بي سي بهمو اندام كان الى شدكري العينان تزنيان وزناهما النظر أيوة الفم تزني وزناها الكلام، الكلام زناي زمان قصة كردنا واتولي قصة كردنا كان ربا. صحابي قلت يا پیغمبري اخوة أخوف ما تخاف علي الشيء ترسناك تنشد كزياني بومن هبه دس يراش شاب ولا زماني فرمي قال لزمان ترسناك ثنين اندامي راشت يشي كي تري ودي پیغمبري اخوة لسيش تيك زور زور خون بپارزم پنج يراش شاب وزماني فرمي قال لزمان هبه بابي يشي لصحابي كان لغزاء وحدة الشهيد بحسابي منوتو دايشي هاوتي وا شهيدا اقرولا بيروز بليت شهيدي رزي پیغمبر ابو صلى الله عليه وسلم دج ببي باور كان جنگاوا يكاك الحرم خويا كمدينه اي نتيجه پیغمبر خويا فرمي وما يدريك انه الشهيد توش زاني وبريا رادي لخوته الشهيدا لعله كان يتكلم فيما لا يعنيه شنو لك سيكردو سوارت بباسيه كبيوندي بو نبوا شهيدي شان برزه بتو از اینیم دینه یعنی من البازار، ام دینه خلطانی خوابی غماریتیه، ام دینه تو اینی با آرزوی خود بین کانه تقلی و بروی تو باید در باز بی و برزشی باران استون با خواهگل خود بی. امام عمر فرمان من کثر کلامه بدال نیایی و کثر سقطه. هر کس قصه زور که غلط زور که، ای غلطی زور که بی حیابه، ای بی حیابو خویل حرام نپارزه، ای اگر وابو بی دینه بی. لشيء هذا سيبقى كل بيديني كي لزمانيو. الزور ورد كردنا ودري جدان بقصة تشقيق الكلام من الشيطان في غمرة فرمي صلى الله عليه وسلم دري جدان بقصة يبوشو بيمانا وبيكالكو بيسودو نابيويست أولا الشيطان ويا حتى يشيشي لذذابو أقريا في غمرة صلى الله عليه وسلم فرمي إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب خدا مروف سزانا دا لسرغم جيني دلي وفرمي أسكا كاني تشاوي أي لساشي سزايدا ولكن يعذب بهذا وأشار إلى لسانه فرمي آل سر أأم سزادرين عذاب أدرين للعين خواه تبارك وتعالى الابراز زور بلا يوزمان شري صفتي أم الجميل جني أبو لهب وكأبو بكر فرمي كانت بذيئة اللسان الابراء ابو جهل كفرعون هذه الامه صفته كيشيبو حديد اللسان زمان الشروبيس باشر بيغمر وابو صلى الله عليه وسلم صحابه وابو اخوان لرازي به بويا امام عمر فرمي والله ما استفاد عبد بعد الكفر بالله سين بخوا يشتوشي زرري نهات ولا دواي كافر بون بخوا من امراه سيئه الخلق حديده اللسان زيان بخشتين شد كامروف شو توشي بيد لدواي كفر بخوا هاو سره چی دم شره زمان پیسه زمان بده خواب نامان بیا ربی او قصانی تو دکی تو وادزانی آسایی درو جراحات السینانی له التئام ولا التئام لما جراح اللسان شوینی خنجر شمشیر آسایی چاک بونوی ای شوینی قصا زحمت عمری کلی عوضه فرمیه زلت القدمی اگر قاشد هل خلیس که از که که تجبر چه که بیتوه بلام زلت اللسانی لا تبقی ولا تذر هلی زمان سرو مال تیا بابا یک جار بوی عربو توانا مقتل الرجل بین فکیه کشنی مراب با هوی دو زمانی با هوی اویتی کلبینی هر دو شویلگیاتی که زمانیتی تا اتوانین بالدینه کمان تیا بگین کم قصب کن حسنی بصری افریم ما عقل دینهو من لم يحفظ لسانه والله ايش زماني نقري او اسعي ديارك لدينك هيش حالي نبو ايش امام يوزاعي فرمي ما فسد منطق رجل الا عرف ذلك في عمله هركس يقسي ناشرين بو شاوريك وردور ذا كردو كان شيها من ناشرين ذا بدو يا قاب نعم هندي كسب بارو بغرابه ان الرجل لا يطغى بكلامه كما يطغى بماله جاری واجه مروف به هوی قصه قصه زانی خویه و بغرابی خواه پنامان با مروفی واهی قصه یک فره دا نازانی اونده گوری لای خواه یکتب الله بها سخطه الى یومی القا خدا لبران برنا وکی تو ماری اکاد خدا لینا رازی حتا او رجیتی تو بردمی قسيوا در پرني لا ما يظن انها قد بلغت ما بلغت وزان يمقسون قوري لا اخوة يهوى بها في النار بوجه بوقسيوا دخليت ناو جهنم وابعد ما بين المشرق والمغرب روايه قيت 70 خريفا الابرام عافي اصلا فرمي وهل يكب الناس على وجوههم او على مناخرهم في جهنم خلكان بس سلا فريدرينا ناو دوزخ بهوي شي وي حصائد السنتهم بهوي درويني كاركان زماني انا وي كواتا تاتوانين با بيدنگ بين لآسي قسي نابجي قسي ناروا قسي نابسود شكا براستي اوي بيدنگ بيد بردوا من صمت النجا رزقاري بو وتيان من نجات يا رسول الله فرمي امسك عليك لسانك زمان تقرا ايه فرمي امسك برجا لسر تاوانا كانت بشي خوش تقوش جير با ان شاء الله تو نجات الدبي زمان تقرا با سلامت بانك لن تزال سالما ما سكت تاب يدن بيت وسلامتي هاتي تقسى يا بود دنسريان لسر الدنسري اقل لاخوت به ايمان دار بدل نيايه وكسيك اقسى كمك عن اللغو معرضون لقسي بروبوس وبطالو بيسود وخوان بدور دقرين الحياء والعي شعبتان من الايمان شرم كم دوي كم قسى كردين نشاني ايماني انسانه أو زاعية فرمي المؤمن يقول قليلا بلام ويعمل كثيرا إنسان إيمان دار صفتك أو يكاري شاكي زورة بس قصي كما تاتوانين باخوما بارزين وكو ابن مسعود فرمي أي بيغنبري خواه برسيارك أفضل الأعمال شيئا شاك ثلين كردوك إنسان بيك أبو خواه فرمي نيجا لكاتي خويا وتم دعاي أو فرمي أن يسلم الناس من لسانك شاكتين كرده ولا سرزويا او يا مسلمانا سلامت من لزمانت وتيان افضل المؤمنين شي بيغمبري اخوا شاكترين يان فمي من سلم المسلمون من لسانه ويده او مسلمانيه كتيكرا مسلمانا سلامه لدس زمان يان ولو تيان اي الاسلام خير لاسلام كام لهرهم يقولوا شاترا فرمي ان يسلم الناس من لسانك او ياك خلكان لزمانت بارزرا كواتا عزيزكم معاذ برسياري في غمري كرس صلى الله عليه وسلم سبارت بكاري بيب شتا بهاش شاكيش زوري بورون كردوا إيه فرمي بيت بليم ألا أدلك على ملاك ذلك كله حمو أو شاكاني تا استابون باس كده دتويكو ألقيك همي ودس كوي أنا والله يا غمري يك إيشا إيشا كتشيا كف عليك هذا وأشار إلى لسانه أقال لزمان بمعاذ حمو او خيريك باسم كل هذا ميدسك بي بو مرجيك تو اقل زمانه بي بيارا قلت يا پیغمبري خوا اخبرني بأمر اعتصم به شتيكم نشان بتا دسي بي وقرمو لي دربازنا بي فرموي امسك عليك لسانك اقل زمانه بي امش قاريه چي تريك فرموي عليك بحسن الخلق وطول الصمت تاتو اني الروش تجوان بي ايه بردوامش بيدان با فوالذي نفس محمد بيده سين بوي جاني محمد بدستا ما عمل الخلائق بمثلهما مروفا كان تاسا كاري شاكي بوزوري أن نكردوا هر هيج نبي بيان صان فرمي هر كسي زمانتي زماني بكا لقل داوين يا أضمن له الجنة من كفالتي بهشتي بوكم بمسوا قلي أبو سعيد خدري فرمي عليك بالصمت فإنك به تغلب الشيطان تاتواني بيدنگ بلا آسيق سينار روا بهوية وزال دبي بس الشيطان وبارز راو بي أنا سيكوري مالي فرمي الصمت أول العبادة يكم عبادتي خواب بيو سيدان أو بيبكي بيدنگ بلي إمامي علي فرمي أفضل العبادة الصمت وانتظار الفرج باشتين عبادتي توبو خواب كي أويك بيدنگ بي بردوام وتشاوري درو خير كي لأخوة تبارك وتعالى إمام عمر فرمين الخيمروف بقصز لكان يوانيا لا يعجبنكم من الرجل طنطنته بقصز لي كسي مكول ولكن في أي الراستقين من أدى الأمانة وكف عن أعراض الناس فهو الرجل في أي الراستقين أو كسي أرشي سرشاني زور بشاشي بجيبغيني تيك راي مصومانان لزماني بارز راوبن وهي بكري وردة فرمي أقر دانعي دبش بينوي بيدنية كعبة فرمي أقا السلامتي دبش بينوي بيدنجي بۆیە وتراوە لوقمانی حەکیم چووە لای پێغەمبەر داوود خەریکی شتێک بدروستیکرد. چەند جارێک ویستی پرسیار کات، دواتر خۆی گرت و وەستا تا دوایی قەڵغانێک بدروستی کرد و لەبەری کرد، وتی لوقمان چۆنی دەبینی؟ وای دەگێڕنەوە کە لوقمانی حەکیم وتوێتی ئەسەمت حیکمە بەڵام وەقەلیل فاعیلوه، بێدەنگی داناییە، بەڵام کەم کەس بتوانی ئەو داناییە بە ئاسایی بەدەست بێنێ. ئەگەر قسەکردن زیو بوایە، بێدەنگی ئاڵتوون دەبوو. زینەت للعالم وستر للجاهل، بێدەنگ بە بێدەنگی جوانە بۆ زانا، جوانی و ڕازاوەیە بۆی و داپۆشینی هەڵو کەم و کورتیەکانە. ئیمامی شافیعی فەرمی: قالوا سکت و قد خصمت، قلت ان الجواب لباب الشر مفتاح. وتیان دەمەقاڵ لەگەڵ کرا، بۆچی تۆ بێدەنگ بووی؟ وتم جوابدانەوە کلیلی دەرگای هەموو شەڕێک. والسكوت عن جاهل أو أحمق شرف، وفيه لصون العرض إصلاح. بيدنبون لبران بنفام نزانكا برزيو سلامتي ريزو شكويا. أما ترى الأزدة تخشى وهي صامتة؟ أي نابني شير بهوي بيدنجي وخلق ترسيليني شتوا ليدا ترسن؟ أي نابني إن الكلب يخسى لعمري وهو نباح. دول رجناب تانا فرمي الصق أو الرب هوي ورينك يسوق بوه وحبي ليه كان وشغي ليه كان شيب كان بوي بيدنك بين لآسي قسينا الروا وخراب. يا كم سيد باب زينين في الشواء وما مستانو ريشاو من جابري كوري سمرا برسياني أن ليكر. أكنت تجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم لخزمة پیغمبر دانش فيه لما زيسا لرواية الترمذي فرمي بلى لقد جالسته أكثر من 100 مرة. شن بغداد زيادة صجع لخزمتي دانشتم لمجلسة تيان شون. فرمي كان طويل الصمت قليل الضحك. پیغمبر إخوة دقمان بيبكنية بردوام بيدنبو. كان يقل اللغو ويكثر الذكر. بردوام بێدەنگ بوو، بەردەوامی ژیادی خۆیە کرد، یعنی قسەی خەڵکی ناکرد، لە ژێرلێوی خۆیەوە یادی خۆیە کرد و ذیکری خۆیە کرد تەبارک و تەعالی. با پێچینەوە لەگەڵ خۆمان بکەین. ئیمامی عومەر چووە ژوورەوە بەلای ئیمام بەکر تەماشاکە زمانی ڕاشێشی، وتی بووە سەر ڕەحمەتی خوا لێ بێ بواکەی. ئەرێ فەرمی هذا ئەوردنی الموارد، کورە ئەمڕۆ بە هەموو ڕێیەکیا بردمە بزمانە. ابن عباس زماني خوي راشي شاي فرمو ويحك يا لسان ايها ولا دستو زمان اري دقسي شي شاك بابيتا باداج بوت ولا قسي خراب بوت بدو غير بانا بيتا سزا واش كان جابوت باخ سكان مال قال كذا وكان مان يخينه وعملي كل عبد العزيز فرمي من لم يعد كلامه من عمله كثرت خطاياه اوي سكاني لجوري كذا وكاني نبي تاوانا كاني هدا زياده بيه. إبراهيم التميمي فرمي والله ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا. والله مو جارك أخسكانم سيخ سكاني خومكم وسيك دوكاني خومكم على بخوا من دروزنا أفهم قصاكم أيكوا كذا وكان كاك بازانا بين زانا وكوتيانا زانا. يعني إذا كثر العلم قل الكلام. أجر علم زور بقصا كما به هالمرة بعلم زياب بقصا كما به بعد دانا بين إذا تم العقل نقص الكلام. أجر عقل طوابق سكم دبي حسن بصري فرمي لسان الحكيمي زماني دانا لدواي دلي ويتي قصيك هتا تواو بريالي لسنة دانا يالي بقات زمانو دلي پريني بلام زماني نزان لپیش دليتي هل خوي دلي پريني خوش نزاني چي وتوا. إمامي مالك بيمان الله بابا أغير لقصكان به أخزن لسانك كما تخزن ورقك. ساماني تقسكته شون باركان أقال لي أقال لقسكاني شبه شون باركان بخرج دي أواش قسكان بخرج با. سلامي كوري تميمية فرمي ينبغي للمؤمن أن يكون أشد حفظا للسانه منه لموضع قدميه. كاكتو هنغاواني بو بدو شاو سيبر دمتكي بو إنو قاس لشوين اقدانا خليسك بو بسر سرع دكيوي کەواتە زۆر باش دەبێت لەوە باوریاترەوە قسە بکەی بزانی دەڵێ چی. تاوسی کوڕی کیسانە و تابیعی گەورە بە ڕێزە هەموو جاریانە باشە تۆ بۆ نەقسە ناخی کاکە تۆزی قسە بکەی. فەرموو ئینی جەڕەبتو لیسانی فەوەجەدتوه لە ئیما،
1: برای لیم گرن بخواز زمانیش زور شرم پیویا ناویرم بیهن مقصه ها تا قصه همیم لیتیه کده تا توانین باز زمان من پاکی نوا چند سورین لسروی رخصار من پاک بی ابن عمر فرمی واللهی احق ما طهر الرجل لسانه شیاوتین شون کتو پیویست زور زور پاکی که تو بردوام و خواهیان رای گری زمان تا اری هموش تبا فیربونی اینما العلم بتعلم ایبا خو من فیری بدنگی کن شون خو من فیری قصه هاکن ابو الدرداء فرمي تعلم الصبر برن فيري بيدني بن وكو شون فيري قصه كدن بن شنا سوري لسا قصه كدن سيهن دا سور بلا سبيا دقبون تا اتواني قصه كان من بالي جوري بيويز بي امرت ان اتجوز في القول خدا فرماني بي كردم قصه كمود لكورتي بي برين مو شكا خير لودا امام عمر فرمي رحم الله من امسك فضل الكلام رحمتي خالو كسبي قصي زيانا كقصي زيات جواب کی تو به کلمه چی پیش کردی که تو کلمه اصلا هند جواب کو امامی عمش فرمی از سکوت و جواب بیادنگ بونی تو ولام و ببرم بر تیز نکه اون لسه بی بروی اره که فصاحت و روان بیجی بزر قصه کردن نه ولام بقصه کرد تو بخته اره که زور دسالات و سامان بشی بزر بلی دسه که بید و کو امامی قتاده فرمی تلقاه ضعیف الحیله عی اللسان دبيني أمر وفاه والله في النزان وقس نزانا بلام خدا رزقي بسرا بارانو ده صلاتي عوتي أشي بيني زور في الزانا زور قس زانا بلام زور بيدا صلاتو بيه بارو بوش تاتوانين وكو مطرفة فرمي من صفى عمله اگا كده وكانا بخد بيه سيطة زماني شتو زماني شتو بختبه اجنا زمان لكوها لدل وقسانا نقلك دبادل باكيتو پر بلكاري شاكا تا توانی اکو ابو الدرداء فرمی فی قر رجولی چیه زنایی تو لوایه اوی پیمندی به تو نیوازی لیبینه اری برای پیان صلیمه فرمی جوانی مسلمانیتی تو لچیه که تو باسی فلان حکمت کن چی پیمندی به توی باسی فلان خو امرو هر همی لدائره کانا بداخه و لتلفون کانا هر همی بدست سو جیر ما قواردو او لتلفون کانا بینی ویتیت و دیسانو جرتو الله اکبر ام همو قصه لسر تو مردکری ام همو جهدو ام همو تو انایه سر فکری لخور رای براستی لبرو اشد الورعی فی اللسان و کو فضیل فرمی بابا والله خو پراسن لحرام لهمیان قرستر خو پراسنی زمان لحرام تا اتوانی بودی خوبا بعد وعاب کین هیچ که هر چاری خو من پیانک رو لینشی اللهم اینی اعوذ بیک من شر لسانی و کو پیغمبر فیلی کدین صلی اللہ علیہ وسلم خوایا پناگرین بتو لشر زمان ما لآخر وشا امس دیگ دورون کدن و آدین قصه کردن هندی جار خیر و رحمت و برکت لآسی قصه پر و پوش و نار روا هندی جاریش تاوان اگر تو لآسی حقیقا کرون یکی تو رونی نکی تو بیشاری تو او ابن قیمه فرمی دو شیطان هیه الساکت عن الحق شیطان اخرس ایو الناطق بالمعصیه شیطان ناطق او لآسی حقا بیدنگ بیش شیطانش الالا او شی زمانی بکاتو لآسی ناحقی و اوانا لو بواره بگریب خواه شیطانه چی قصه کرد همو خلکانی جلو نیوانده دن توش بودی آبا قصه چاکه بو بیکه نبو بو سی باشتر قصه چوار جوره هیانه همی قازانجه هیانه همی زرره هیانه قازانجه و زرره هیانه نه قازانجه و نه زرره سیانی روی یک قصه مایه که ایش بس قازانجه اوشی اگر قازانج بو تو با زلامی نکی برام بره ای خود حلفشینی خود جوانکی هولادی ریاب دوینی ایشی در شده اخیره من صمت نچه تا اتوانین با اگه من لخصکان من بی با تایبت دو شینانه زور خصاکن لهمو شونی کارکان یا نت که من وای خواهد دیایتی همو لای بخصکان من کم کنو که که اروپا پیش شکل قصونا ناکا یه ما بداخه و همو تواناکا من حتی تسر زمان منو اویش بو چه لولکی یکی نیکتر هذا عزيزك والله إما أو نكات كان بجناك شاكي تيابك يقول علماء بياو شاكان يم أمتا علي الواجبات أكثر من الأوقات والله كانت شاكا كان أو نزور فريانك كواتا أقل قصة وكرت خلو لناس حسن خوافر مقصي شاكا بلانبر همو خلق حتى أوكي ابن عباس فرين بلانبر في العمجب الكلمة الطيبة صدقة هريش دزنك وبقصي إشي شاك دتواني صدقيك بقود بدسخي پیغمبری پیغمبری خواه یک شتم نیشان بکر اسلام ملیت یکل بو با بیرم نشیت و فرمی لا یزال لسانک رطبا من ذکر الله یقصد و یلم بیر نشی زمانت بردوام بگرخه با پاراو بی لا یادی خواه كواته آخر قسم أقصى كي بيغمر صلى الله عليه وسلم كاك من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت أو يبرواي بخواب الرج قيامته أقد شاكد دزاني بيلي لجوريت وانا وبيويست ومقام ومقال وهتادواي أقل ناشي زاني بيتدواء وبيدن قل سلامت بي رحم الله عبدا قال خيرا فغنم أو سكت عن سوء فسليم رحمتي إخوة لو كسب قسيشي شاك دكا ودبيت باداش بوي وخوي دباريزي لقسيشي نابجيو إن شاء الله نابيت ثوان لسليم لك وتايا دواكين يا الله يا ذا العرش العظيم ويا ذا الجلال والإكرام يا بديع السماوات والأرض يا منان اللهم إنا نعوذ بك من شر ألسنتنا يا رحمن يا رحيم نعوذ بك من شر ألسنتنا يا الله نعوذ بك من شر ألسنتنا يا الله اللهم اهدي قلوبنا وسدد ألسنتنا اللهم اهدي قلوبنا وسدد ألسنتنا اللهم اهدي قلوبنا وسدد ألسنتنا يا ربي إخويا يا رمتي من بي زمان من لكاري خير وشاكي هردم بقرخين يا ربي إخويا ما باريزي للشر زماني خومان يا ربي خوايا كردوي زور من بنسيب كي يا الله كارت شاكا كان من لي ورقري يا الله قصة جوانا كان من بنسيب كي تبي كي تباداش بمن لقصة خرافة كان يجب دور من كي يا رحمن ويا رحيم يا الله روش من جوان كي آكار من شيرين كي اوي نخوش شفاي بي اوي قرزار قرزكي وبيتو يا الله اللهم اقضي عنهم ديونهم خوايا قرزار يكان او قرزي لسري انا بيان بيتو يا الله اوي جيراوي هي بوي بردي اوي دور الله هي بيشاد كي اوي منالين يا بيديتي اوي شهيتي بوي صالح كي يا ارحم الراحمين خوايا عقل عقل مانكي خوايا بدين مانكي خوايا زدنا علما وايمانا وتقا وعافيه وعفافا ومعافاه يا الله وخاتنا وجوانا كان خير وبركه ورحمه برجه بسلام مسلمانا وهم مسلمانا تكرا يا ربي خوايا ام غم وتم خيرانا ما لسر لابا لسزا كان يقور ودوزخ فارز راو مانكي وببهشتي بني شاد مانكا امين امين واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.

خزماني نا لباروتيان اي شعيب ايما تيناغين لزور بيو باساني كتو ديليد ايماش براستي تو بلاواز دبينين لنا وخوماندا وادا زانين ناتوانيد برنگاري ام همو خلق بكيد ام اي تو باسي دكيد پيوستي بهيزو توانايا جي زور هيو خو اگر خزما كانت نبوايا برد باران ماندكرديد ونبيت تو هيز توانا ودا صلاتيكد هبيت بسر ماندا.

0: آثمين
1: كاتيش فرماني امهاد بوتياتونيان شعيب اواني بروايان هنابو لقاليدا بهوي بزيو لطفي خومان رزقارمان كردنو دنگو نركيت ياتون تاوان كارو ببرواكاني گرتوو جاهميان لشوين جيغي خوياندا تياتونو بچوك دا هاتن لبربيان دا
0: كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود
1: هر وق لوين اجيابن اقادار بن دك مدين لولا تربچيت هر وق ثمود لولا ترچو
0: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين
1: سويندش بيت بيغمان موسى پیغمبر من نارد بچندها بلغو فرماني دروستوا هاوري لقل معجزوشتي سرسر هنري آش كراده

0: لروجي قيامتش دا فرعون پیش قوموشوان كوتواني دكويتو انجا دان باتناو آگري دوزخ آي چن خراپا وچون جورويو او شواني دسنا ناوي
1: وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود
0: اوانا لم دنيا دان نفرينو دنگو باسي خراب شويني شيان خرا للروجي قيامتش دا بشيان هر دور يلا رحمو بزي خداو اي چند خرابا او بخشيني پيان بخشراوا

كاتيك يوسف بباوچيوت باوچي بريزم بيگمان من لخوم دا 11 استيرو خور و مانگم بيني كورنوشيان بو دبردم. بردم

0: مبين
1: باوچيوتي رولاجيان خوكد مجر رو بوبرا كانت نوكو بهوي اوو فيليك دليب كانو توشي بلايك دبكن تنك ام خوا داهاتو يشي بلند بو تو دغينت اوانيش حسوديت بيدبن براستي شيطانيش دجمنيشي اشكراي ادمي زاده

كاتيك براكاني يوسف وتيان براستي يوسف وبراكي بنيامين لاي باوكمان لأيمن ناز دارو خوش ويسترن لكاتيك دا ايمك كومالهي چي بهيزين براستي باوكمان لسر لشواويه چي آشكرا دايا

0: الصالحين
1: لنوان خوياندا هندي شان وتيان يوسف بكوجن يان فري بدن شوين وزويه دور او كاتا روي باوكتان يكلا ايدا بيتوا بو ايوو خوش ويستيكي همي بو ايو دبيت انجا دواي نماني يوسف دبنا بيرو نويه چي تاكو ريكو بيك

0: يعلمون
1: دوای ابریاره هاتن لای باوچیان ووتیان ای باوکا او چیتا لئمه دلنیا نیت لباره یوسف و براستی ایمه زور دل سوزی اوینو زور خوشمان دوید
0: ارسله معنا غدا یرتع و یلعب و انا له لحافظون
1: بانی بینر لگل من با بای بالی بداد گمو یاری بکاتو بگو من زور پارزگاری لیدکینو آگا من لیده بید
0: قال انی لحزننی تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون
1: باوشانوتي من زور غمو بجار الدم قرد لوي كأيوة بيبن دا ترسم قرق بيخوات لكاتك دا كأيوة لي بي آغان لبر ياري وقمي خوتان
0: قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون
1: كركان وتيان سوين بخدا اگر بيتو يوسف گوريكا بيخواد لكاتك دا ايمش كومالجي بهزين براسي وكات ايمه خسارت مندين زرر من لخو من داو وشرمزاري لاي تو دبين
0: فلما ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون
1: جاكات اكسر انجام باوچان رازي کردو يوسفيان بردو همو هات نصر او برياري كبي خنناو تاريكاي بيركوا لو كاتدان نيگامان بونارد كهوالي ام بسرهاتا لآين دادا ببرا كانت دادايد كاتك اوان آقايان لخوان نابتو لبيريان چوتو و هستي پيناكن
0: وجاءوا أباهم عشاء يبكون
1: باشان كتارك دهات هاتنا لاي باوچان دقريان